0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: ديك شميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

ادم تو خمرخته اما پرسکاله دان که و

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عمزق زقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الفرص الجديدة. صباح نوجهه لكل أم سهرت حتى تشوف فرحة ابنها، ولكل أب تعب حتى يوصل أولاده لبر الأمان، لكل طالب وطالبة، لكل ابن وابنة، سواء كانت النتيجة مثل ما تمنيتوا أو كانت بخلاف أحلامكم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من برنامجكم الأسبوعي صحتنا النفسية، معكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأكيد راح أكون وياكم على مدار الساعة، فأهلا وسهلا بكم.

حلقة اليوم مو حلقة عادية، واليوم راح نحكي عن موضوع مؤلم يتكرر كل سنة مع إعلان نتائج السادس الإعدادي. حلقتنا اليوم هي رسائل موجهة من القلب لأولياء الأمور، ممكن تنقذ روح وممكن تغير موقف. قبل فترة قصيرة طلعت نتائج السادس الإعدادي، وأكو بيوت فرحت وأكو بيوت حزنت وأكو بيوت انصدمت. لكن المؤلم جداً إنه قسم من هاي البيوت ما خسرت درجات لكن خسرت أبنائها. كل سنة نسمع خبر يهز المجتمع، طالب أنهى حياته بسبب المعدل، وطالبة دخلت بنوبة انهيار، وطالب آخر فقد الأمل بالحياة، والسبب هذا الطالب كان حلمه يصير طبيب، وهاي الطالبة كانت تريد ترفع راس أهلها. شافوا الحياة كلها انتهت بلحظات. اليوم ما رح نحكي عن النجاح والرسوب، رح نحكي عن قيمة الإنسان. هل المعدل يحدد قيمة الإنسان؟ وهل الفشل بامتحان يعني نهاية الحياة؟ الجواب أكيد لا، لأن روح الإنسان هي أثمن بهواية من أي معدل، وأثمن من أي شهادة ومن أحسن جامعة. خلوني أقول لكم جملة أتمنى كل أب وأم يسمعوها: ورقة النتائج أكيد راح تحدد مستوى الطالب الدراسي، لكن ابدا ما تحدد قيمته كانسان. اليوم راح نحاول نفهم شنو دا يصير داخل نفسيه الطالب ونغوص في اعماقه. ليش بعض الطلبه يوصلون لمرحله يفكرون ينهون حياتهم؟ وشنو دور الاهل ودور المدرسه ودور المجتمع؟ وأكيد يسعدنا اليوم أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور وسام الذنون، استشاري بالطب النفسي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك باستوديوهات راديو عنكاوة، وإحنا أبدا ما نستغني عنك دكتور. يا أهلا وسهلا بك. أكيد مثل ما عودناكم هواتفنا متاحة أمامكم للاتصال عبر الأرقام 0750 380 0033، وآسيا سيل 0773-08-0033، وأكيد خدمة الواتساب أيضا متاحة أمامكم. وأكيد راح نحكي اليوم عن محور اللي هو راح يكون الجزء الأول من حلقة اليوم، اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية، وجائزة أخرى مقدمة من عيادة الدكتور وسام الذنون، وهي عبارة عن استشارة مجانية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7.
1: أهلا بكم مرة ثانية دكتور وسام الذنون. مع إعلان نتائج السادس الإعدادي سمعنا بالأوساط حالات للطلاب أنهوا حياتهم بسبب عدم الحصول على المعدل المطلوب أو الرسوب. خليني أبدأ سؤالي يمكن ديدور ببال كل شخص دي يسمعنا، ليش طالب الرسوب نهاية الحياة من يشوف الرسوب نهاية للحياة بينما طالب آخر يرسب ويكمل حياته بشكل طبيعي؟ وليش تأثر نتائج الامتحانات في بعض الطلبة نفسيا أكثر من غيرهم؟
2: طبعا أكيد أكو هواية أسباب، مو سبب واحد، بس حتى نفهم أنه مثلا طالب ليش يقدم على الانتحار بعد نتيجته مثلا إذا رسوب أو أنه معدل مرات أسأل مو راسب معدل مو ذاكل اللي هو يريده. فنجعل آلة الانتحار هي الانتحار، ليش يصير أصلا الانتحار؟ هو نتيجة لي يعني عوامل شو نقول متسلسلة، بدءا من فقدان الأمل بالضبط. وفقدان الأمل بالمساعدة أنه ممكن واحد يساعدني، أو فقدان الأمل بتحقيق شيء معين.
1: صح.
2: فيصل إلى طريق مزود فيقول أنه واحد يموت أحسن مثل ما نقول، فيصل إلى درجة أنه يقتل نفسه. لكنه حتى الانتحار بأشياء من ضمنها الانتحار الاندفاعي احنا نسميها بدون التخطيط، هو ما مخطط، مو مثل قلت داخل اكتئاب ومأيس من الحياة، لا. هذه الحالة اللي يسووها الطلاب يسمون انتحار اندفاعي، هو سلوك اندفاعي،
1: يعني لو فجأة جت
2: فكرة حس
1: انه
2: ما قرر انه ينتحر لانه هذا راد لوقت، لكن هو شاف انه هو وصل طريق مزود. شلون صار عندنا هواية حالات احنا انتحار؟ مثلا مرأة تضرب أهل زوجها، يضربها دائما أو شيء، توصل طريق مزود إنه بيت زوجها ما عايشة مرتاحة، مضروبة، معنفة، بيت أهلها يقولها ما عدنا طلاق، ما عدنا شيء، لازم تبقين. فتوصل مرحلة يعني ما تريد تموت، لكن توصل مرحلة إنه واحدة من المرات مثلا زوجها يضربها أو صير تهدد تحرق نفسها تموت لأن شافت بعد ماكو.
1: بالضبط دكتور، هاي الحالة شفتها بسجن النساء.
2: هي أكثر حالات الانتحار عندنا تصير هي بسبب إنه اندفاعية في مجتمعنا، لأن إحنا الانتحار عندنا مو شيء سهل، فيكون أكثر اندفاعي. بالنسبة للطلاب أيضا نفس الحالة. زين هذا الطالب إحنا نشوف إنه الطالب ليش وصل لهاي المرحلة بحيث حس إنه خلص حياته انتهت؟ ليش حياتك أنت معلقة بنتيجة صف؟
1: بالضبط، هو هذا السؤال يعني محير.
2: إذا هذا نتيجة تفقيف ونتيجة يعني هي مو هذه الرسوب هو اللي خلاه ينتحر، وإنما هي هاي نقول القشة التي قسمت ظهر البعير.
1: صحيح بالضبط،
2: هي هاي نتيجة خلته ينتحر لأنه عنده في باله في تربيته في مجتمعه أكو عدة أفكار، أكو عدة مشاعر وصلت إلى درجة إنه أنا ما دام ما جبت درجة أنت أنا كإنسان انتهيت، ماكو داعي أعيش بعد.
1: صح. طيب هل تعتبر أنه المعدل الدراسي اليوم هو معيار لقيمة الإنسان في نظر نفسه خلينا نقول، أو إذا كان في نظر أهله أو أسرته؟
2: للأسف إحنا بالمجتمعات اللي عدنا المعدل هو فد قيمة، يعني أكو المشكلة القديمة مشكلة ابن خالتك.
1: بالضبط.
2: شوف ابن خالتك، شوف ولد خالتك، شوف يعني هاي الأمور
1: مسألة المقارنة.
2: يعني إذا ابن خالتك جاب 80 وأنت 70 فأنت إذن هو أحسن منك وأنت فاشل.
1: صحيح.
2: مثلاً.
1: صحيح.
2: زين. إذا أنت جيت 81 وهو 80 إذا أنت زين أنت خوش.
1: أو مرات التباهي دكتور، يعني تشوفهم من يقعدون بمجتمعات الأم والأب، أنا ابني حصل على كلية فلانة مثلاً خلينا نقول الطب أو الهندسة. يعني إحنا بالسابق أوكي كانت الطب والهندسة إنه هي المعيار اللي مثلاً يرفع من قيمة الإنسان، ولكن إحنا في التكنولوجيا بالعصر الحديث إنه أكو أقسام يمكن هواية قد تفوق إنه الطالب قي يحصل طبية أو هندسة، لأن تعرف هسه الاختصاصات صارت
2: يعني
1: أكثر.
2: مرات هسه إحنا ندخل نشوف أولادنا نشوف ما نعرف شنو ندخلهم، يعني ما نعرف مستقبل هو شنو.
1: صح.
2: خصوصا في الوقت إحنا مرحلة انتقالية يسموها. شوفي أكو فتشي يعني لاحظت الأم تتباهى بابنها لأن تقول هذا نتاج شغلي، يعني
1: بالضبط.
2: تحب إنه هذا سويته أنا.
1: بس ده ينعكس
2: الأب يتباهى بابنه، لأن الأب شعوره تجاه أولاده هو الاستمرارية، دول استمراريتي.
1: صحيح.
2: فإذا ابني نجح أنا نجحت، نعم. إذا ابني فشل أنا فشلت. فتلقين الأب حزين إذا ابنه مثلا ما طلع المعدل، لأن هو حتى الأب متربي على شغلة المعدل. فهاي مشكلة المعدل، يعني هي مشكلة للأسف في مجتمعنا ومجتمعات اللي قريبة عندنا، هي مقياس للشخص إنه هذا هل هو ناجح أم فاشل، رغم إنه شغلة المعدل هو يعكس نوع واحد من أنواع الذكاء. إحنا الذكاء ندري 25 نوع، الرئيسية منها 10.
1: نعم.
2: نوع واحد هو الذكاء الأكاديمي، هذا نوع واحد فقط.
1: صحيح.
2: هو هذا اللي يعتمد عليه الدراسة. زين إحنا ليش نحدد الإنسان بنوع واحد من الذكاء بينما هو جزء بالتسعة البقية كلش ذكي؟
1: أكيد أكيد. طيب دكتور، من خلال خبرتك، يعني هل الطالب اللي يقدم على إنهاء حياته هل تكون بسبب النتيجة أم هو فعلا بسبب الرسوب، أو الرسوب هو مجرد آخر قطرة فاض بها الإناء؟
2: هي فعلا هي قلنا هي القشرة التي شلون كسرت ظهر البعير، هي هاي احنا حكيناها، لأنه هاي نتيجة ضغوط. يعني هو من شاف نفسه رسب، جت في نظرته انه المجتمع شو راح يباع عليه، اهله شو راح يباعون عليه، انه اهله راح يعاقبوه، اهله راح شو نقول يختزون من هذا الشيء، انه انت راح تفشل وش راح نحكي قدام الناس احنا، او انه المجتمع يشوف عليه يباع عليه انه هو راسب، او انه او هي نتيجه اصلا هو عنده اكتئاب.
1: مرات يعني النتيجة تزيد الاكتئاب، أنا اللي عارفة يعني
2: هو أصلاً عنده اكتئاب.
1: نعم.
2: لأنه
1: نعم.
2: هو خايف، يعني دائماً أنا أقولهم من يجيني يقول لي، أقول له ابني أنت أول سنة قلق وتريد تأجل لأنه قلق وما جيب معدل.
1: صحيح.
2: ترى السنة الثانية اكتئاب، السنة الأولى قلق، السنة الثانية اكتئاب.
1: بالضبط. أنا ألاحظ يعني دائماً بالسنة الثانية يبدي ينعزل مثلاً عن المجتمع.
2: يبدي الاكتئاب. نعم. هو المادة نفسها. نعم. قاريها هو ماكو شيء جديد يعني.
1: صحيح.
2: بس هو كان قلق خايف إنه ما يجيب معدل بها، يرجع عيد سنة يشوف جماعته بيهم دخلوا كليات. نعم. هو قاعد بمدرسة مالته، عادة يسوون تنسيب مرات على أساس يعني يقعد يقرب البيت، بينما هو ملل صار. فالملل أدى إلى اكتئاب، اكتئاب صار إحباط، بعدين هذا الاكتئاب بعد أقوى من القلق، يسوي مشاكل. نعم. يقلل التركيز، يقلل الدافعية.
1: أكيد يعني هذا الشيء يصير بعقل الطالب من أول لحظة عد ما يعرف أنه هو ما حقق المعدل اللي كان ده يحلم به.
2: صح.
1: طيب دكتور، هل الحزن بهذه الظروف هو طبيعي لو تشوفه أنه يعني برأيك أنه أوفر؟
2: هو نتيجة، الطالب هو مراهق فيتأثر بالظروف الدائر مدار أكثر ما يتأثر بعقله هو بس. فإذا البيئة مساعدة بالبيت، إذا البيئة بالمجتمع مساعدة، فهو أوكي مرتاح، يعني ماكو مشكلة. يدري أنه هاي مو نهاية المطاف إله، يدري أنه الحياة هي بها عدة أبواب وعدة فرص، ومو هالبس الباب هذا.
1: نعم.
2: إذا ما قدرت تعبر خلص أنت انتهت. كثير ناس إحنا عندنا أغنياء وكثير ناس ناجحين ما كمل دراسة.
1: صحيح.
2: صحيح.
1: يعني هو الإنسان يا مجال هو يبدع، مو شرط لأنه هو لازم يروح طبية أو هندسة.
2: صح.
1: لأن مرات هذا دا يأثر على نفسية الطالب، وقد يتحول هذا الحزن يعني مثل ما حكينا، مثل ما تفضلت هسه قبل شوية، أنه دا يتحول إلى اكتئاب. دكتور طيب، ليش بعض الطلبة يفكرون بإنهاء حياتهم؟
2: لأنه هو شاف أنه خلص هو انتهى كإنسان، حياته انتهت بالنسبة لي، لأنه هو ما حصل ما قدر يفتح هذا الباب اللي هو كان يريد يفتحه.
1: نعم.
2: لأن حياته عبارة عن باب واحد، هيك متربي هو.
1: طيب يعني لما يأخذ هذا الطالب القرار بإنهاء حياته، هل هو يريد هذا الشيء فعلا؟
2: هو
1: أم
2: دفاعي.
1: يريد يهرب من الألم؟
2: سلوك اندفاعي، هروب. نعم. من الملام، ملام والأهل. نعم. هروب من نظرة المجتمع. زين، هو يجوز كان بباله أنه أنا لو طبيب لو ما خلص ما يفيد. زين، يعني هو ترى مو مجتمع العراقي، كل المجتمعات. يعني أتذكر شغلة كلش لطيفة حكاها واحد، قال يعني هو على الإنترنت، قال بالمجتمع المصري الشباب مقسمين إلى طبيب ومهندس وفشلة.
1: صح صحيح، هاي سمعتها.
2: بس كأنما المجتمع هو واقف بس على الطبيب والمهندس، وإذا ما صار طبيب ومهندس خلص. هذه نظرة لا تنسين، هاي النظرة شوية قديمة، لأنه إحنا كان مجتمعنا عبارة عن مجتمع وظيفي، عيشتنا على الوظيفة.
1: صار وعي جمعي أعتقد.
2: كان يعني أبائنا إحنا باقي متأثرين بأفكار أبائنا اللي هم كانوا موظفين. فمنو كان راتبه زين؟ الطبيب والمهندس. هذا كان راتبه زين. لهذا كانت معدلاته عالية. بينما هسه نشوف الهندسة بدأت تقلل شوي المعدلات. أكو أقسام. أقسام صارت كلش عالية.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: أكو بيها شغل. أكو أقسام صارت لا.
1: نعم.
2: مو ذاك الاختصاص يعني ما بيها تعين.
1: نعم أكيد. طيب هل بعض الأهل اليوم يربون أبنائهم على حب التعلم أم على الخوف أو الفشل؟ يعني إحنا نلاحظ أنه الأهل هم اللي دا يزرعون في أولادهم أنه أنت فاشل، أنت كذا، أنت كذا. شنو رأيك فيها؟
2: قبل ما نحكي عن الأهل خلنا نحكي عن المدرسة. هسه الأساتذة من يحكون من يدرسون، هل يدرسون الطالب حتى يتعلم ويستفيد؟ لو يدرسوه حتى شلون تنجح؟
1: أكيد
2: أكثرهم يدرسون ابني هاي شلون تنجح، شلون جاب الامتحان. ماكو واحد يدرس هسه، ماكو مدرسة تدرس الطلاب إنه استفيد من هاي المعلومة اللي عندك بالكتاب.
1: ويمكن برأيي إنه إذا هم أخذوها من هذا الجانب يمكن الطالب ما رح يركز إنه بس فقط على النجاح، ويمكن رح يبدع.
2: هسه كثير انتقادات أكل المنهاج الدراسي اللي إحنا عندنا. يعني هسه أنا أولادي من الناس يقولون قولي بابا إحنا شو نسوي بالضفدع يعني إذا زين. كثير ناس حلو يعني قالوا مثلا احنا الدولة مركزة بالتدريس على انه الاميبة، تشريح الاميبة زين، شرحوا لي شلون انا اتعامل بالحياة. ليش ما تحطوا لي علم نفس، ما تحطوا لي علم اجتماع بالمواد اللي ادرسها؟ ليش حاطين لي الاميبة والحلزون وهاش اسوي بيهم انا؟
1: صحيح. اصلا دكتور قبل ما كان اكو ذاك الاهتمام بعلم النفس وبالحالات النفسية، بس ما شاء الله هسه يعني اكون شوية صار وعي.
2: كثير ناس ما يعرفون يعيشون حياتهم، علمهم. صح. يعني أنا أطلع أخلص مراهقتي أدخل كلية أدخل إنه أصير رجل، أنا اللي أعرفه من حياتي إنه كيف أشرح الضفدع. زين هاش راح تفيدني أنا بتعاملي مع الآخرين. بطل. ليش ما درسني علم اجتماع وعلم نفس بالكلية؟ زين عدل هذه الأمور. هسا أنا عندي ابني صف سادس.
1: نعم.
2: وزاري، وأخوي بنته صف سادس وزاري. أنا ساكن هنا وأخوي ساكن بأمريكا.
1: يعني كل واحد.
2: قلت له شنو شلون جابت شنو معدلاتها؟ قال احنا بامريكا ما عندنا معدل، بس يمكن معدل. هنا احنا عندنا دخول كليه يعتمد على تقييماتك خلال الدراسه، السنوات الدراسيه،
1: وعلى رغبتك.
2: رغبتك مو هي يعتمد على تقييماتك. يعني انت اذا عده سنوات درجتك بالرياضيات والفيزياء زينه، فانت معناها جيد بالرياض، ممكن تدخل بالهندسه. معناها انه تجي كليه تقتنع بك، انت السنوات كلها انت جيد، مو جتني اخر سنه.
1: صحيح. أكو بعض المدارس الأهلية هنا أعتقد يعني هم يأخذون أنه الطالب بأي مادة علمية هو مبدع، وبناء على هذا يخلوه. إيه
2: مثلا أنت تدخل هندسة لازم رياضيات وفيزياء مثلا درجتك فوق 80، حتى لو جايب 90 معدل ودرجتك جوا 80 بيهم أكيد ما راح تفيد بالهندسة.
1: نعم. لأن
2: الهندسة معتمدة على ذكائك بالرياضيات والفيزياء.
1: بالضبط.
2: زين أكو أمور ثانية، مثلا قبل إحنا كنا يعني حتى وقتها كانت الحرب مال حرب الإيران وكانت الدولة اقتصادها مو ذاك القوي، لأنه حرب داخلية كبيرة، بس كان عندنا مختبرات، كنا درس الكيمياء ودرس الفيزياء درس الأحياء إيش ندرس نطبق.
1: صح. هو بالمدارس العادية أكيد
2: ما كنا هاي الدروس العلمية ما كنا نداومها بصفنا، كنا نروح لصف خاص المدرسة موجودة ونسوي تجارب بيدنا أو هي تسويها قدامنا،
1: وهذا الشيء يعلم أكثر.
2: حاليا نعم. ماكو، نادرة ما تلقي مدرسة تسوي التجربة نفسها حتى الطالب يشوف قدامه ويستفيد. هسه لا، احفظها ايش زائد ان اس يساوي اتش 2 اس، خلص احنا كنا نسويها رغم هي
1: ريحة
2: مزعجة وهاي.
1: بالضبط.
2: كنا نسويها.
1: صحيح. حتى دكتور يعني برات اني اشوف الاباء يعني اذا يريدون يحققون احلامهم الشخصية من خلال درجات ابنائهم، يعني ليش هذا الشيء؟
2: ابني استمراريتي انا مثلا هسه انا خلص اساس، ليش قلت لك انه انا اروح هندسة معماري؟ انا عاجبني. اهلي كان برغبتهم يروحون طب،
1: هاي مشكله الاهل.
2: فقالوا احنا انحرمنا لظروفنا، لظروف صعبه وقتها الحياه، كنا نريد نروح مجموعه طبيه، فانت حلمنا انت الكبير.
1: يعني اكو هيجي معتقد
2: خاصه الابن الكبير هذا، يعني هو هذا اذا حقق حلمك البقيه انت ماك علاقه، وين يروحون يروحون.
1: اي بس هذا معتقد خاطئ دكتور، يعني ده يؤدي الى هوايه امور.
2: مرات مو بس الاب والام، مرات العائله نفسها، الاخ الكبير دخل مجموعه طبيه لازم الثاني هم يدخل. عندي ناس يعني احنا نسميه ضحايا هذه الفكره.
1: بالضبط.
2: يعني عندي شخص بنت تقول اني اهلي يعتبروني الفاشله لان اخوتي دخلوا طب وانا ما رحت طب،
1: وتدري هذا المعتقد يبقى وياهم لحد.
2: هي كانت ليش وصلتني كانت تبحث قالت أنا سأتمنى أتزوج طبيب حتى على قبل العائلة أنا ما أخذ طبيب يعني ما أكون مثلهم. يعني الثانية جتني من هارة لأنها ما قبلت دكتورة, هي ما خلصت أخوانها مجموعة طبية, هي مو مجموعة طبية بس قالت أنا لازم أحصل دكتورة حتى هم يصيحوني دكتورة.
1: ليش لازم يعني هاي اللازم
2: حتى يصيحوها دكتورة
1: صح,
2: حتى يقول يصيحوني المجتمع دكتورة أنا دكتورة مثلي مثل أخوتي صح هم مجموعة طبية أنا لا بس على الأقل أنا هم دكتورة
1: دكتور. يعني أنا حتى ألاحظ هنا مجتمعنا أنه يعني الدكتور ينطون أكثر أهمية وقيمة, يعني مع احترامي إلك ولكل الأطباء بس إحنا ليش هذه النظرة لنا؟ يعني إحنا هو كإنسان أنه المفروض ما يتقيم لا بشهادته ولا ب يعني بأمور ثانوية, أنه هو يتقيم هو كشخصة.
2: أكيد تعتمد على أنه نظرة المجتمع للأشياء يعني
1: بالضبط.
2: مثلا إحنا بالأفلام دائما الطبيب تلقيه إنسان لابس الروب الأحمر الستن وقاعد وعلى كيفه وهادئ زين, فالأهل يبعون يقولون إيه إن شاء الله ابنه يصير إنسان محترم زين.
1: بالضبط.
2: إحنا عندنا أطباء كثير ناس محترمين وعندنا ناس كثير مو أطباء هم محترم ما له علاقة يعني هي بصراحة, بس الشهادة يقول لك هذا طبيب
1: أكيد صح.
2: قبل أطباء كانوا أكثرهم ومعظمهم يطلع برا يدرس, فلما تطلع بأوروبا بكتب السبعينات والثمانينات ترجع إنسان مختلف مثقف زين. هسه لا يعني شوف مرات هواية موظف في مستشفى تعامله وثقافته أكبر أكثر من الطبيب
1: صحيح نفسه. بالضبط ألاحظ هواية ناس نعم
2: بس هي تبطت أنه الطبيب راتبه جيد معاشه مضمون شغلين يشتغل
1: حتى من يروح
2: واحد.
1: يخطب وحدة أنه يا دكتور ما يتمر غيرنا واحد
2: فهي هاي الشغلة
1: نعم نعم. طيب برأيك من هو المسؤول عن الصحة النفسية هم يعني للطالب, هاي الأسرة أم المجتمع أم المدرسة؟
2: هو الكل بس هي الأساس وين؟
1: البيئة.
2: البيئة لا الأساس الأسرة
1: يعني البيئة اللي يعيش بيها نعم.
2: بيئة البيئة الأسرة,
1: الأسرة نعم.
2: هي الأساس, هي اللي تخلق لك الأساس مالك اللي بعدين شقد يحاولون يغيرون بيئة ترجع له
1: نعم.
2: هذا الأساس
1: نعم.
2: زين المدرسة هي شو اسمها الوزارة؟
1: تربية.
2: وزارة التربية. تربية يعني شنو؟ تعليم. هي اسمها التربية
1: صحيح.
2: إنه إحنا نربي
1: زين. بالضبط نعم.
2: لكنه الدول تربي حسب شنو؟ حسب ما هي منهجها الخاص, لهذا أكو عوائل مثلا ترفض هذا المنهج بس أساسه قوي
1: نعم.
2: مثلا هو بالبيت فحتى المنهج إذا مختلف يقدر هو يدبر أموره
1: نعم.
2: المجتمع نفسه هو المجتمع نتائج شنو؟ نتائج الأسر الصغيرة اللي فيه
1: صحيح بالضبط بالضبط.
2: فكلها هي تربي
1: أكيد.
2: يعني سبب المراهقة احنا دائما نقول المراهقة ما يسمع كلام أهله, يسمع كلام أصدقائه زين
1: نعم.
2: أصدقائه شلون هواي ناس يجون يقولوا دكتور والله تورطنا وربينا أولادنا يعني ما دعف يتواجه ويا ناس ما مزربين بالشارع حاليا.
1: بس من هو السبب؟ يعني احنا خلينا ندور على السبب بعدين ندور على النتيجة.
2: حتى لو يعني مثلا واحد يقول انت ابنك علمه القوة لكن اول شيء علمه الاخلاق بعدين علمه القوة حتى لا يطغى, حتى دائما اخلاقه ترجع للصح طريق الصح وهو قوي
1: صحيح.
2: فعلمه الاخلاق وبعدين علمه القوة حتى لا يتأذى من الناس.
1: صحيح كلامك جدا منطقي. طيب دكتور يعني شنو هي العلامات اللي تبين تظهر على الطالب انه هذا الطالب قلق هذا مكتئب حتى انه المستمعين يعرفون او الاهل يتوعون بهذه الناحيه؟
2: يعني هو طالب مثلا عايش ويا اهله سنين 11 سنه هو بمدرسه
1: نعم.
2: اجى صف 12 اختلف صار مثلا ينسحب شويه يحب يطلع هوايه اكثر من اللازم اهمال
1: نعم.
2: بالدراسه وكلش قلق تلقاه متوتر دائما خايف من امتحان قبل كان ما عنده امتحان فشي عادي يعني اكو نومهم قليل
1: نعم.
2: اكو لا 24 ساعه نايم يقول دكتور ابني ينام يمكن 14 ساعه باليوم
1: بس ما يحاسبون. انا اللي اشوفه انه مرات الاهل دا يشوفون ودا يعرفون انه ابنهم اغلب الوقت دا يقضيه بالنوم بس يقولوا لك يعني هو يحب ينام هو طبيعته ينام
2: بس هو قبل سنه ما كان ينام
1: ما كان ينام نعم. طبعا حتى مرات دكتور يعني احنا بالعلاج المعرفي السلوكي انت اضرب هذا الشيء نلاحظ انه المشكله مو بالنتيجه وحدها, المشكله هي بالافكار اللي مثلا تتولد بعدها انه مثلا انت فاشل مستقبلي انتهى راح اجيب اخيب املي او مرات اني ما لي قيمه هاي نسميها طبعا بعلم النفس بالأفكار الاكتئابية الكارثية. نعم وهي اللي تولد
2: وتخلي الإنسان يدخل في حلقة بأنه نعم. أنا سيء أصير اكتئاب أنا سيء.
1: نعم أكيد.
2: فتدخل هاي في حلقة إلى أن يحس نفسه هو أسوأ إنسان بالدنيا والكل أفضل منه.
1: نعم وكيد يعني هي تولد حالات مثل يأس شديد أو مرات يكون المعدل هو نتيجة يعني هواية أمور هي هذه تخلق لنا هذه الأشياء. طبعا واحدة من القصص المؤثرة اللي عاصرتها مع أحد الطلاب أثناء العلاج النفسي اللي قدمته بالعيادة قبل فترة جاني واحد طالب قال أنه أنا حلمي أصير طبيب وواظب سنة كاملة هو يدرس من الفجر لليل في سبيل أنه يحقق معدل يأهل للدخول الطبية لكن النتيجة كانت عكس ما كان يتمنى. طبعا المعدل ما ساعده بتحقيق حلمه وكان يبكي وقال أني انتهت حياتي. سألته قلت له طيب أنت شنو اللي يخليك أنه تقول أنه أني حياتي انتهت؟ قال والله أهلي راح ينكسرون أصدقائي راح يسبقوني وأني ما بقى لي مكان. طبعا إحنا يعني بالعلاج المعرفي السلوكي أنه طبقنا معاه عدة جلسات واشتغلنا على الأفكار اللي كان هو مصدقها على نفسه يعني لأن أكو مرات الإنسان أكو أفكار تجي له هو يتقبلها ويصدقها بس هي ما موجودة دكتور. وبدينا نسأل أسئلة سقراطية هل فعلا حياتك انتهت؟ هل كل الناجحين بالحياة هم أطباء؟ طيب هل قيمتك هي مرتبطة برقم؟ طبعا بعد أشهر رجع يبتسم ودخل تخصص ثاني يعني هسه احنا حكينا على هذا الشيء شلون الإنسان لما ما يبدأ بتخصص يبدأ بتخصص ثاني واليوم هو شخص ناجح أشوفه جدا وكل ما ألتقي به يقول لي الحمد لله أني ما استسلمت لذاك اليوم وفرحان بحياته وناجح ومتزوج وأسس عائلة. فنشوف أنه هذه الأمور اللي إحنا مركزين عليها أنه هي ما موجودة بس إحنا معتقديها أنه هي موجودة بينا ومتبنيها يعني
2: أي هاي النظرة التربوية أنه أنت النجاح مرتبط بطريق واحد
1: بالضبط.
2: بباب واحد بينما هو النجاح أبواب كثيرة.
1: نعم
2: وأنت يجوز قدراتك يجوز لو داخل طب ما تنجح
1: صحيح
2: مو كل ما دخل طب نجح عندنا كثير ناس بالطب بس ما ناجحين.
1: صدقني دكتور أعرف ناس أنه بنتهم ما إلها رغبة بالطبية وهي تبكي تقول أني ما عندي القدرة أنه أني أكمل طب أدخل هذا الاختصاص. قالوا لها أوكي راح نشتري لك أحلى سيارة وأغلى سيارة هم ناس متمكنين
2: صح.
1: بس أنه تقبلين الدخلين للطب وهسه أشوف هالبنية منهارة وما قادرة تكمل
2: صح.
1: يوميا تجي على أمها تقولها أني ما أقدر وجابوها يمي زين عندها حالة نفسية زين أني من رجعت للأصل
2: صح.
1: قلت لها بنتي أنتي هل هذه برغبتك رحتي؟ كان تقول لي لا أني كيف كيف كيف صار وياي
2: صح.
1: زين هذه مستقبلا أكيد راح تأثر عليها نفسيا حتى على مستقبلها.
2: عندنا ناس هواية داخلين في اختصاص هو مجبورين عليه فهو يصير مثل السمكة اللي عايشة برا المي.
1: نعم. يعني
2: هذا مو جوها مو بيئتها
1: أكيد
2: فتلقي دائما مخنوق.
1: صحيح. طبعا أكيد مستمعينا الأعزاء مثل ما عودناكم وبكل حلقة من حلقات برنامج صحتنا النفسية يكون عندنا فقرة استطلاع الرأي خلونا نسمع آراء الناس حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم ونتعرف على تجاربهم ووجهات نظرهم وشنو كانت إجابات المواطنين. أكيد ونتوجه بشكر خاص إلى عنكاوا مول اللي اتاحتها الفرصة لنا حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع الاستطلاع ونرجع لكم.
0: صحتك النفسية مع منال ميخائيل
3: 97.7

0: ليش بعض الطلاب من يوصلون مرحلة السادس إعدادي من مدى يحصلون على المعدل اللي يريدوا أو ما يحصلون على الاختصاص اللي هم يحبوه ينهون حياتهم؟ وين تشوفين الخلل؟
1: الخلل هو دور الأهل. الأهل كلش تأثر بهالحالة على نفسية ابنهم، نفسية الطالب. فإذا أكو تشجيع من الأهل ما راح يلتجئ الطالب إلى الانتحار، وده يشوف نواقص، لازم ده يشوف نواقص داخل البيت أيضا، مدى يوفرون له شيء، وبعدين هو باني يمكن مستقبله على درجات عالية، هو ده يريد يدخل مثلا طبية أو هندسة، وبهالحالة بهاي الأسئلة، مرات الأسئلة صعبة ده تجي خارج المنهج ده يجيبه، فينصدم الطالب ينصدم، وهذا كلش غلط.
0: طيب تشوفين أنه الخلل بس فقط بالأهل؟
1: لا، مو بس الأهل، مرات الأصدقاء همينة.
0: نعم.
1: هم لهم علاقة مع الطالب.
0: نعم.
1: مع الصديق.
0: أكيد. نعم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: أول شيء ضغط من أهل.
0: نعم بالضبط.
2: وثاني شيء يكون عنده مضغوط عليه من أمه من أبوه إلا. نعم. يعني مثلا أنت تريدين شيء وهو يريد غير شيء، مثلا هو يريد مثلا طب عام هو لا.
0: نعم.
2: يريدون قانون. اللي نسمع من فيسبوك.
0: نعم.
2: اللي نسمع من الناس اللي ينهون حياتهم.
0: يعني سمعتي هاي الفترة الحوادث اللي صارت؟
2: إيه هواية هواية هواية، ومع الأسف يعني ليش يعني أكو حياتهم بعد.
0: أكيد احتمال راح يبدعون بغير مجال.
2: طبعا هذا شيء أكيد، بس هم مخلين في الشيء ببالهم، إذا ما أصير راح أنهي حياتي.
0: بالضبط.
2: أو مثلا أهلي إذا ما أصير راح نطردك من البيت. هاي تصير يعني.
0: صحيح.
2: فهو يكون يعني ضاغط على مضغوط على نفسه، وهو كان ضاغط قبل مع الدراسة وما شايف نتيجة اللي يريدها، فيروح يؤدي إلى ينهي حياته.
0: شكرا جزيلا.
2: حياتي.
3: هلا بالنسبة لإنهاء حياة الطلاب السادس، ينهون حياتهم بعد ما تطلع النتيجة راسب أو نتيجة غير مقبولة بالنسبة لآبائهم أو لأهلهم، فهذا الشيء بسبب الأهل. تربية الأهل بتعتمد أنه مثلا يفرضوا على الولد أنه يجيب معدل، ونفترض هذا المعدل لازم أنت تجيبه هاي السنة، فهذا الفرض رح يجبر الولد أنه يدرس، وآخر شيء لما يدرس ويتعب وما يلاقي أنه في نتيجة مثل ما أهله بدهم، فهذا الشيء رح يسبب له خوف من الأهل وخوف من الأقارب والمجتمع ممكن، أو من البيئة اللي هو عايش فيها، وهذا الشيء ممكن يدخله بحالة اكتئاب ويتسبب لإنهاء حياته، وهذا الشيء كتير غلط. فلازم الأهل هني ينتبهوا ل تربية ابنهم أو الأسلوب التعامل مع الشخص اللي عم يدرس، أسلوب التعامل، وحتى لو فشل مرة فلازم يرجع أقوى من قبل، ما ينهي حياته وينهي كل شيء بدأه. فهذا الشيء برأيي بالسبب بس من الأهل والبيئة اللي عايش فيها.
4: أتوقع أنه السبب الأول والأخير هو الأهل، لأنه الأهل دائما يريدوا يشوفوا أولادهم أنه هن توب، حتى لو كان هذا الشيء على مبدأ صحتهم أو حتى مثلا نفسيتهم، أو حتى مثلا أنه هن دائما يحبوا يفتخروا بولادهم، حتى لو أولادهم كان مثلا ما عندهم أنه هي القدرة أنه هن مثلا ينجحوا بهذا المجال أو بهذا الصف أو بأي شيء. حتى في أهل، مو بس أنت عندكن هي السادس الثانوي يمكن، ما بعرف إيش هي، نحن عندنا بسوريا البكالوريا، حتى أنه هن يختاروا حتى لأولادهم بالجامعة إيش ممكن يفوتوا حسب ما الأهل هن هيك بدهم، فيضطر الطالب أنه هو ينهي حياته أو ممكن يلجأ لهذا الخيار لحتى أنه هو يخلص من الضيقات والأزمات النفسية والشغلات اللي هيك يكون مثلا أنه هو عم بيعيشها وما عم يقدر أنه يفسرها لأهله، أو بالأحرى ممكن يكون عم يفسرها للأهل بس الأهل ما عم يستوعبوا هذا الشيء. دائما هن بدهم يسمعوا صوت حالهم، ما بدهم يسمعوا صوت اولادهم، عرفت علي شلون؟ فانا اوجه رساله للاهل انه دائما اسمعوا اولادكن ايش بدهم، عرفتن علي؟ فانه ممكن انه ابنكن هو يكون خلص هذا مستواه العلمي، هذا مستواه الثقافي، هذا مستواه اللي خلص انه هو عم واقف على حد، فخلوه يبدع بالحد اللي هو واصل له احسن من لانت تحطوا عليه شغلات اقوى واقوى، واخر شيء ادي انه هو ينهي حياته. شكرا.
5: الأهل يعني الأهل بجوز شخصية الأهل، حدا بيعذب من الأهل، بيضغطوا على فشل الأهل، بيضغطوا على الأهل، على الطالب.
6: نعم.
5: عرفت شلون؟ وبشوف الولد ما يكون عم يفكر بالدراسة، يكون عم يفكر مثلا يجي يفكر بالشغل، ما بياخذ مصروف من أهله، بده يصير يعمل مصروف لحاله. عرفت شلون؟ يأسس هو حاله وهيك.
0: شكرا، وجهة نظر حلوة، بس خلينا ننتقل هنا للوقت. طيب
6: رأيي أنا بعتقد إنه الأهل هن 90% الحق عليهم، بيصيروا من نقصهم بدهم يكملوا بابنهم، أو من الإهمال بيصيروا إنه هن المهملين بدهم يصبوا فشلهم بولدهم بالطفل، إنه أنت إذا ما صرت هيك بتكون فاشل، بتكون هيك تحطيم نفسي. هي بترجع الدور للأب والأم بشكل عام، إنه شوف فلان ابن خالتك، شوف ابن عمتك،
0: بدي المقارنة.
6: المقارنة هي بالأهل بتضعف من الولد. يعني على مستوى نحن سيدات بنقعد مع بعضي، لك أنت بنتي أشطر من بنتك،
0: صحيح.
6: هاي بحد ذاتها أنت عم تحطي مستقبل ابنك كله بقعدة أنت وجارتك، أنت وأختك، أنت وأمك، أنت ومين ما كان. هذا ضغط نفسي الطالب اللي إنه مثلا يجي لك انه مثلا انه ما بيقدر يحطوا له مدرسين او شيء، هذا شيء ثانوي. درسنا بدون لا انسات بالبيوت ولا شيء، وطلع منا جيلنا كله دكاتره ومهندسين وما احلانا وعم نمشي. بس هي الفكره، انا بقول لك اياها الفكره، الاهل، الاهل هن اللي بيلعبوا دور، ما بيامنوا بابنهم. بس يامن، لو بيامنوا بابنهم شو ما يجيب العلامه بيشوفوه.
0: صحيح، هذا هو. شكرا جزيلا.
6: هلا حبيبتي، هلا.
0: طبعا من خلال آراء الناس اللي سمعناها نلاحظ أنه أغلبهم اتفقوا على نقطة مهمة، وهي أنه المشكلة مو دائما بصعوبة الأسئلة، وإنما بالضغط اللي يسبق النتيجة واللي يجي بعدها. كثير منهم حملوا الأهل مسؤولية المقارنات وفرض المعدلات والاختصاصات، وحتى محاولة بعض الآباء أنه يحققون أحلامهم المؤجلة عن طريق أولادهم، والنتيجة مثل ما ذكروا ممكن تكون إحباط، اكتئاب، أو شعور بالفشل عند الطالب، رغم كونه أنه هو بأمس الحاجة للدعم والاحتواء. وخلونا نشوف رأي الدكتور شنو كان بالتقرير اللي سمعته دكتور. يعني أنا صحيح اللي كلهم دا يدبون اللوم على الأهل، بس هل الأهل هم وحدهم اللي دا يسببون هذا الشيء؟
7: هو الأهل ليش يضغطون؟ نتاج المجتمع، المجتمع حيش يقول
0: نعم،
7: هم يريدون يكونون قدام المجتمع. هو أيضا يعني المجتمع يشوفهم كناس وكأهل مو مقصرين،
0: صحيح،
7: كأهل جيدين بالتربية. للأسف هواي ناس يقول لك والله ما دام معدل عالي إذا خوش تربية ربه، ما دام رسب إذا مو خوش ربي تربية ربه. يعني هو ما له علاقة بصراحة،
0: صحيح.
7: يعني الرسوب مو من الكبائر بالدين، مكتوب إنه أنت إذا رسبت ترى راح تدخل الجنة.
0: صحيح. صح، صحيح، أكيد.
7: لكنه هي هاي النظرة مع المجتمع، إنه أنت يعني عشان أكو مثل قديم الموصي يقول لو ما لازم، لو مو لازم، لو ما لازم،
0: لو مو لازم. إيه هاي سمعتها.
7: قديم.
0: صحيح.
7: فكان إنه أنت لو تكون قائد بالمجتمع،
0: لو خلاص
7: لا تعيش، لو لا تعيش بعد، هاي زين المجتمع شلون يمشي بالقادة؟
0: أكيد أكيد أكيد.
7: فالمجتمع يحتاج كل الفئات، بس المهم الإنسان يعرف. يعني هاي الشغلة إنه الإنسان لازم يتعلم مرونة نفسية، لازم يتعلم شلون تكيف، يتكيف مع الأمور. الحياة ما تجي مثل ما أنت تريد، الحياة تجي بظروفها. يعني بعض الأشياء اللي أقول للناس، الطلاب على الأقل حتى أقول أو للأهل أقول ترى سادس قسمة
0: بالضبط.
7: يعني الله سبحانه وتعالى شو يريدك تصير، شنو دورك بالمجتمع أنت، بس سادس يحدد لك يا، بس أنت أقرأ حتى لا تلوم نفسك أنه صوتي.
0: صحيح.
7: أنت سويت اللي عليك، بذلت الجهد، قدمت اللي أنت تقدر تسويه، خلاص بعد ورا السادس أنت انجح. يعني هو مرحلة، سادس مرحلة، سادس مو نهاية حياة،
0: صايرة مرحلة تعجيزية عن
7: هي مرحلة
0: يعني.
7: هي خطوة
0: بالضبط.
7: اي سادس هو خطوة،
0: بس منو خلى هذه العقدة انه عند الطلاب انه وصلت للسادس؟
7: نتاج مجتمع، نتاج مجتمع.
0: مرعب يعني. شوفي انا لاحظت هذا الشيء بالطلاب.
7: عندي بنت اخ كبيرة ما شاء الله طلعت معدل عالي، درجة عالية باسم امريكا، فقبلوها الطب.
0: نعم.
7: يا با قالت لا انا ما اروح طب. يا با ليش ما تروح طب؟ قالت انا بدي اعيش حياتي، انا اذا صرت طبيب ما راح اشوف حياتي بعد. وفعلا يعني انا اسال من الناس خلصت الطب ورا 12 سنة، ورا تقريبا يعني نقول 10 سنين
0: يعني رادلهم
7: دوام، خفارات، أهلي ما يشوفوني إلى أن خلصت البورد. ورا 10 سنين يعني كلية درستها 6 سنين وبعدين دوام بعدين قرى وأرياف محافظات يعني أنا كنت ببغداد وحاطيني تدرج بالبعاج مسافة يعني صحيح. يومين كنت أسافر لأنه وقت كانت الظروف سيئة هاي حياة الطبيب
1: هي حياتي
7: يعني ما شو يعني أصلا ماكو حياة أصلا ماكو حياة الطبيب شو كنت يبدي يعيش لما يكبر يكون مخلف يبدي يعيش لأولاده النفس ما يلحق ترى
1: بالضبط
7: زين هم فهاي بنت أخوي قالت لا أنا بدي أعيش حياتي بعدين بأمريكا أكو شيء اسمه الهندسة جيدة المحاسبة جيدة مو بس الطب راحت
1: يعني
7: هندسة ما عجبها الهندسة راحت محاسبة عاجبها حلو عاجبها المحاسبة فظلت المحاسبة رغم هي معدلة كان يجيب طب ليش صحيح. لأن هناك ناس عرفوا شلون إنه أنا لازم المهم أعرف شلون أعيش حياتي زين
1: هو هذا الصح
7: هذا الصح
1: ولكن إحنا للأسف مفتهمين الحياة غلط
7: شوية غلط بهالموضوع لأن أنا أقول لك أكو أشياء إنه مثلا ليش لازم طبيب حتى يضمن تعيين إحنا حياتنا متوقفة على التعيين ليش لأنه تقاعد يعني أنا بدأ أدخل سادس وأنا خايف لأنه لما يصير عمري 60 سنة خاف ما يصير عندي تقاعد تخيل هاي الفكرة
1: دكتور يعني هي دائما الشهادة يربطوها بالمال
7: بالتقاعد
1: هنا مو بس
7: إنه أنا أطلع من باكر عقب يصير عندي شيء أطلع متقاعد أكو شوي إحنا عندنا تأخر كبير بالشغلة التنظيم الاقتصادي للبلد يتغير الأفكار مثلا أنت تعال تعين في أي شركة وعندك ضمان اجتماعي يسموه
1: نعم
7: ضمان تقاعدي أنت بالشركة هم تدفع فلوس تقاعد مثلك مثل موظف
1: صحيح
7: وأنت تكمل 15 سنة أو أكثر تطلع حتى أنت كل قضية شركات خاصة مو حكومي أنت عندك تقاعد وكتها بعد ما حد طالب التعيين ولا حد يدور على كليات إنه بيها التعيين
1: صحيح هي هاي الأفكار الكارثية اللي نقول عليها
7: كثير أشياء
1: فالمفروض أنه يعدلون من هذه الأفكار
7: يعني ما معقول أنا إنسان 12 سنة أقرأ ونتيجة النهائية تعتمد على الساعتين راح أقضيها بالامتحان هذا
1: صحيح
7: زين أنا التعب ماتي 12 سنة بالأحياء أجيب ميات هالساعتين أنا كنت تعبان كنت قلق كنت متوتر ما جبت المية ليش ينحكم علي بهالشيء هذا ليش ما الوزارة يصير رابع خامس سادس وتنجمع الدرجات حتى يدخلك طبيب أو يدخلك مهندس أو يدخلك واحد مثلا كمعدل فعلا هو شاطر
1: صحيح
7: مو مثلا أنت فقدت إنسان مثلا مستوى كان عالي لأنه بساس مجال
1: صحيح دكتور حتى أنا أشوف التشجيع جدا جدا جدا مهم وأركز على هاي من قبل الأهل يعني إحنا الأهل إذا هو ما يحبطون الطالب أنه أنت فاشل أنت مو قادر أنت مو مثل ابن خالتك يعني
7: التشجيع
1: التشجيع له دور كلش مهم بهاي الناحية
7: صح ضروري التشجيع ضروري هي مو تشجيع ضروري الدعم
1: نعم
7: ضروري انه الابن يفتهم انه ابني انت اذا صرت جبت 100 او رسبت فانت بدنا واحنا نحبك احنا نريد لك الافضل يعني لازم توصل هاي للابن
1: وما يربطون الحب
7: بالنجاح ابني انت معدلك 90 انا احبك 90 ماكو شيء انت رسبت انا ما احبك
1: صحيح
7: ماكو شيء لازم يعرف دائما انه اهله بظهره اهله موجودين كثير ناس من كثر حبهم لاهلهم اقول له مثلا انت ليش جبت هاي ما دام انت مثلا زين جبتي خوش معدة قالت والله دكتور أنا ما أحب بس أنا عمود أهلي حتى يفرحون
1: بالضبط
7: حب لأهله خلاه يجيب معدل
1: صحيح كلامك طبعا أحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ وأكيد راح نستقبل آراءكم واتصالاتكم عبر الأرقام وإجانا اتصال للأسف قبل فترة يعني كان أكو اتصالات بس إحنا ما كنا منتبهين جدا نعتذر من عندكم ألو صباح الخير
8: ألو صباح الخير
1: صباح الورد يا أهلا وسهلا من ويانا
8: رحاب
1: يا أهلا وسهلا شلونك رحاب إن شاء الله تكوني بخير
8: الحمد لله
1: وسهلا رحاب عندك أولاد بالسادس سمعتي عن طلاب بالسادس وكانت نفسيتهم تعبانة
8: أكيد قبل كل شيء أرحب بالدكتور وسام وقل له أهلا وسهلا في برنامجنا في راديو عنكاوة
7: الله يحفظك
8: أنا عندي حفيدي
1: نعم
8: حفيدي من يعني كل السنوات اللي كانت هو معفي
1: نعم
8: وهسه هو سادس امتحان سادس
1: نعم
8: هو على اساس يعني كلتنا متاملين انه راح يجيب 100%
0: نعم.
8: المدير والمال المدرسة والأساتذة كلهم يشهدون بحقه.
0: نعم.
8: فالصدمة بس هي ما كانت صدمة له أو الأهله، طلع 92.5
0: زين.
8: كل ميات 99 بس. نعم. الفيزياء شوية غدرت البينو بالمعدل، لأن كانت أعتقد سؤال سؤالين خارج عن المنهج.
0: نعم.
8: فما عادي يعني ما أتأثر. صح الأم والأب تأثروا كثير بيناتهم وقهروا. ها
0: زين، حسسوا للولد؟ حسسوا إنه نعم. هم مقهورين؟
8: بين الإي وبين اللا، بس نعم. شجعونه.
0: عفية.
8: ما يهمك ولا يدير بال.
0: جيد.
8: يا كل أنت اللي تريد نخليك بيها حتى لو أهلية نصرف عليك. شجعونه وعادي هسه يأهله إنه للدخول إلى طب الأسنان أهلي.
0: ما شاء الله.
8: هو هو راد يعني طب أسنان.
0: نعم.
8: فالحمد لله والشكر بالأهلي طب أسنان.
0: أهم شيء هو برغبة دي يدخلها.
8: هو برغبة دي يريد يدخلها. إيه؟
0: نعم.
8: برغبة. نعم.
0: شكرا. طيب ما عندك سؤال شيء تحبين توجهيه للدكتور؟
8: الدكتور وفى وكفى بكل الأسئلة وكل الكلام اللي حكانه.
0: نعم. ايه. شكرا جزيلا لتواصلك وأهلا وسهلا بك.
8: شكرا. شكرا.
0: خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية.

0: طبعا عودة معاكم أحبتنا المستمعين وبرنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة، وضيفي في الاستوديو استشاري الطب النفسي الدكتور وسام الذنوم. طبعا اليوم نحكي عن حالات انتحار كثيرة حصلت بالفترة الأخيرة، لكن أحب أوضح للمستمعين نقطة جدا مهمة. كأني كأخصائية نفسية ألاحظ أن الرسوب وحدة غالبا ما يكون السبب الوحيد، وإنما يكشف عن معاناة وضغوط كانت ورواسب كانت موجودة من قبل. سؤالي لك دكتور، ودائما يراودني أنه هل أنه العلامات اللي شافوها الأهل على أو على أبنائهم، أنه هل يحتاج إلى تدخل سريع ودعم نفسي مثلا من هاي العلامات اللي حكينا عنها، أنه انعزال وبكاء مستمر؟
1: يعني هو بيمل الكلام مالته مثلا مأيس، ما يحتاج يعني أبدي أقرأ، ما راح أنجح خلاص.
0: نعم.
1: يبدي ينعزل، يبدي تواصله مع الأهل يقل، تبدي تحس أنه هو يعني أكله قل، النوم مالته قل، متوتر دائما، هادئ جدا.
0: نعم.
1: بس ما دا يسوي شيء، هادئ مو دا يقرأ، هادئ سارك تارك كل شيء
0: وسارك،
1: لازم تبدي
0: مرات يسرح
1: تنتبه إليه، يعني تحكي إياه، تفتح حوار دائما. ابني شنو مضوجك، شو تريد، يعني لا تخلوا له دائما أنه تلحون عليه بشغلة الدراسة إذا هو شفتوه وصل المرحلة، وإذا شفتوه يعني أيضا منسحب زيادة ما بيه شيء، أنه سألوا استشير واحد.
0: نعم، هي هاي اللي احنا
1: مثلا نروح عادي بالضبط. نروح يم أحد ممكن يساعدك، يعني هو الناس رابطة أي تعب نفسي أنه بالطبيب النفسي. كثير ناس يجوني دكتور أنا والله كنت أدري أنه محتاجة طبيب نفسي لأنه عندي مشكلة مع زوجي، زين ليش محتاجة طبيب نفسي؟ يعني أكو لازم أكو واحد يبدي استشاري نفسي. نعم. أكو معالج نفسي، زين إحنا عندنا شوي هاي صعب واحد مثلا يفتح استشارات نفسية، مثلا أنه استشارات أسرية، استشارات هاي الأمور، لأنه لازم يكون عنده شهادة. بس إحنا عندنا حلو كليات فتح السوشيال. نعم. ووركر والأمور هذه يكملون لازم ماجستير، يقدر مفروض يعني يتم تشجيع أنه افتحوا مكانات، افتحوا. نعم. مراكز، افتحوا عيادات خاصة لهذه الاستشارات، مو إلا أكون أنا إلا طبيب نفسي يلا أشوف واحد مثلا عنده مشكلة بالدراسة.
0: بالضبط،
1: مو شرط.
0: صحيح. طيب دكتور، إذا هسه أكو طالب، وأكيد دا يسمعونا الطلاب، إذا يعني هو يحس أنه الدنيا انتهت، شنو أول رسالة أنه نوجهها إليه؟
1: أول شيء لازم يتعلم أنه السادس هو خطوة، إذا عبرناها لطريق معين، إذا عبرناها فالحمد لله والشكر، ما عبرناها أكو غير طرق ترى هواية. زين.
0: صحيح.
1: ثانيا السادس هو ورقة مكتوب عليها كلام، نفس الخامس نفس الرابع اللي هو تجاوز بشي زين.
0: نعم.
1: يقرأ، يعرف شلون يقرأ، يروح يمتحنه يعني بدون خوف، ماكو شيء تخاف منه، ورقة وكلام.
0: صحيح.
1: تقرأ أنت كل مرة تستوعبه، ما تستوعبه مثل قبل معناه أنت عندك قلق، ابدي شوي ركز، ريح نفسك، سوي رياضة، أكل صحي، نام زين، أكثرهم نومه مو زين، يقرأ بالليل لا لا نام نوم صحي. شو
0: هو الليل نوم صحي مخصص للنوم،
1: يعني أكو هرمونات بالجسم تنفرز.
0: نعم.
1: بالليل.
0: نعم.
1: عمود شنو، عمود الإنسان يرتاح بيها، نظم. نعم. أمور حياتك بشكل صحيح، عيش حياتك صحيح، هاي الأمور طبيعية تصير، روتين، أنت قرأ عندك روتين، لا تخاف منها، هي مو فد شيء بعبع كبير.
0: بالضبط.
1: لا تفكر، يعني للأسف ده أشوف طلاب بعد ثاني شهر بالدوام، بعد هسه أو هو امتحانه قبل أيس أعيد، قررت أعيد السنة، زين أنت بعدك ما بديت،
0: أو يأجل،
1: والله ما جاوب، درجاتي مو زينة، درجاتك مو زينة، وهي المدرسة بالسادس ينطون أسئلة صعبة لأساتذة حتى أساس يشجعوك أنه شنو، أنه أنت تقرأ.
0: نعم.
1: أنا أنصح لأساتذة.
0: نعم.
1: أنه خلوا أول امتحان لكم سهل.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني بالامتحان الشهري خلوا أول امتحان سهل.
0: نعم.
1: حتى الإنسان، حتى الطالب يحس نفسه أنه فعلا مسيطر، هو قاعدته جيدة،
0: ويصير عنده تشجيع. ايه. للأشهر
1: يعني أنت من تطي أسئلة صعبة راح الطالب يأيس من البداية، يأيس لا لا أنت أنطي أسئلة سهلة، أسئلة واضحة، حتى الطالب يبين نفسه أنه أوكي هو مسيطر على المادة، هذا ينطي تشجيع وينطي حافز انه راح يقرا اكثر واكثر، هو راح يقرا كل الحالات.
0: أكيد.
1: اذا تجيب. نعم. الاسئله سهله او جبت الاسئله صعبه هو راح يقرا، لكن انت من تجيب الاسئله صعبه راح تايس من البدايه راح يبطل.
0: اكيد. صحيح.
1: زين.
0: كلام منطقي دكتور. طيب كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوة، شنو تحب توجه؟
1: بما أنه الطالب هو مراهق وأهله هم اللي يضغطون عليه على السادس، ولا أكثر طلابنا يجي السادس معظمهم صراحة ما يجي امتحن أصلا، يقول شو الدوخة هذه.
0: صحيح
1: زين.
0: صحيح.
1: أنه تعاملوا مع ابنكم مثل كأنما سادس مثل أي سنة الأخرى، تمام؟ خايفين على مستقبله، خايفين على حياته، يعني هو سول عليه. إذا هو مهمل أصلا لا تتوقع بسادس هو راح يكون فتشي، يعني هو منظم أفكاره أنه على بسادس أقرأ والبقية أهمال.
0: صحيح زين. بالضبط.
1: أكو ناس من العطلة بدأ دخل ابنه دورات تقوية وأساتذة، خليه يرتاح شوي، يرتاح بعطلته، خليه ينطيف المجال شوي، ياخذ نفس، عنده سنة كاملة يقرأ بها، هي كم كتاب.
0: صحيح.
1: زين، يعني راح يقرأ بالعطلة بعدين ايش راح يسوي بالمدرسة؟
0: تنظيم الوقت يعني، هو
1: يعني تلقاه دخل المدرسة ومكمل مادة. زين، ما حتى ما ارتاح، فيتعب لأنه خامس يبدأ يقرأ، يخلص امتحان ورا سنتين كلها قراية.
0: صحيح.
1: انطوه مجال، راح انطوه وقت الراحة مالته، خلوا له فد، يعني إذا هو عنده فد جدول معين يرتاح به، يطلع ويا أصدقائه، يروح جيم، يروح شيء، كلش مفيد هذا الشيء له.
0: هو مو كل النهار إيه؟ مخصص للقراية.
1: بس أقرأ، راح ذاكرتي تبدي تضعف، لازم أطلع، لازم أغير جو، لازم أستمتع شوية حتى ذاكرتي تتنشط.
0: دكتور هي مو بكثرة الساعات اللي يقعد على الدراسة.
1: لا لا، يعني هي بقيمة الساعة، إيش قد أحقق من هاي الساعة؟
0: بس مركز أي. يعني كافي.
1: أفضل تكون.
0: أكيد أكيد. طبعا احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نقول من الفائز ويانا. للأسف احنا ما كنا منتبهين على اتصالات، وهواية اتصالات جتينا، فاللي فازت ويانا هي رحاب. فأنتي مخيرة انه تريدين جائزة من عندي، من عند الدكتور، فاحنا اثنيناتنا متاحين. طبعا دكتور وسام الذنون استشاري نفسي، نشكر حضورك وتواجدك معنا والمعلومات الثمينة اللي قدمتها للمستمع والمشاهد عبر برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة. شكر خاص لك دكتور، وإن شاء الله إن مرة ثانية لقاء وياك، لأن إحنا ما نقدر نستغني عنك. ما شاء الله معلوماتك وخبرتك بالمجال النفسي يعني في غنى عن التعريف. وأحب أقول لكل طالب يسمعني، إذا كانت نتيجتك اليوم ما تشبه أحلامك، اتذكر الرسوب يؤجل الطريق لكن ما يلغي الحلم، وحياتك أغلى من أي معدل وأغلى من أي جامعة، لأن الإنسان لا يقاس بورقة نتائج بل بما يستطيع أن يصنعه بعد كل عثرة. وأحب أن أختم بجملة أرددها دائما في جلساتي العلاجية، المعدل قد يفتح باب كلية، لكن الإصرار والمرونة النفسية والإيمان بالنفس هي اللي تفتح أبواب الحياة. وشكرا لكم مستمعين على حسن الإصغاء. كنت معكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية في العلاج المعرفي السلوكي في برنامج صحتنا النفسية. أكيد إلي لقاء قريب معاكم، انتظروني بالجزء الثاني من محور حلقتنا اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ دمتم بخير، واعتنوا بصحتكم النفسية قبل كل شيء. مع السلامة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق تشي بوينت شوق
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيت إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الفرص الجديدة. صباح نوجهه لكل أم سهرت حتى تشوف فرحة ابنها، ولكل أب تعب حتى يوصل أولاده لبر الأمان، لكل طالب وطالبة، لكل ابن وابنة، سواء كانت النتيجة مثل ما تمنيتوا أو كانت بخلاف أحلامكم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من برنامجكم الأسبوعي صحتنا النفسية، معكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأكيد راح أكون وياكم على مدار الساعة، فأهلا وسهلا بكم.

حلقة اليوم مو حلقة عادية، واليوم راح نحكي عن موضوع مؤلم يتكرر كل سنة مع إعلان نتائج السادس الإعدادي. حلقتنا اليوم هي رسائل موجهة من القلب لأولياء الأمور، ممكن تنقذ روح وممكن تغير موقف. قبل فترة قصيرة طلعت نتائج السادس الإعدادي، وأكو بيوت فرحت وأكو بيوت حزنت وأكو بيوت انصدمت. لكن المؤلم جداً إنه قسم من هاي البيوت ما خسرت درجات، لكن خسرت أبنائها. كل سنة نسمع خبر يهز المجتمع، طالب أنهى حياته بسبب المعدل، وطالبة دخلت بنوبة انهيار، وطالب آخر فقد الأمل بالحياة، والسبب هذا الطالب كان حلمه يصير طبيب، وهاي الطالبة كانت تريد ترفع رأس أهلها. شافوا الحياة كلها انتهت بلحظات. اليوم ما رح نحكي عن النجاح والرسوب، رح نحكي عن قيمة الإنسان. هل المعدل يحدد قيمة الإنسان؟ وهل الفشل بامتحان يعني نهاية الحياة؟ الجواب أكيد لا، لأن روح الإنسان هي أثمن بهواية من أي معدل، وأثمن من أي شهادة، ومن أحسن جامعة. خلوني أقول لكم جملة أتمنى كل أب وأم يسمعوها: ورقة النتائج أكيد راح تحدد مستوى الطالب الدراسي، لكن أبداً ما تحدد قيمته كإنسان. اليوم راح نحاول نفهم شنو دا يصير داخل نفسية الطالب ونغوص في أعماقه. ليش بعض الطلبة يوصلون لمرحلة يفكرون ينهون حياتهم؟ وشنو دور الأهل ودور المدرسة ودور المجتمع؟ وأكيد يسعدنا اليوم أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور وسام الذنون، استشاري بالطب النفسي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك باستوديوهات راديو عنكاوة، وإحنا أبدا ما نستغني عنك دكتور. يا أهلا وسهلا بك. أكيد مثل ما عودناكم هواتفنا متاحة أمامكم للاتصال عبر الأرقام 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-0033. خدمة الواتساب أيضا متاحة أمامكم. وأكيد راح نحكي اليوم عن محور اللي هو راح يكون الجزء الأول من حلقة اليوم، اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية، وجائزة أخرى مقدمة من عيادة الدكتور وسام الذنون، وهي عبارة عن استشارة مجانية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: أهلا بكم مرة ثانية. دكتور وسام الذنون، مع إعلان نتائج السادس الإعدادي سمعنا بالأوساط حالات للطلاب أنهوا حياتهم بسبب عدم الحصول على المعدل المطلوب أو الرسوب. خليني أبدأ سؤالي يمكن ديدور ببال كل شخص ديسمعنا، ليش طالب من يشوف الرسوب نهاية للحياة بينما طالب آخر يرسب ويكمل حياته بشكل طبيعي؟ وليش تأثر نتائج الامتحانات؟ سؤالي يمكن ديدور ببال كل شخص ديسمعنا، ليش طالب من يشوف الرسوب نهاية للحياة بينما طالب آخر يرسب ويكمل حياته بشكل طبيعي؟ وليش تأثر نتائج الامتحانات في بعض الطلبة نفسياً

0: تقول متسلسلة
1: بدءا
0: من فقدان الأمل
1: بالضبط.
0: وفقدان الأمل بالمساعدة أنه ممكن واحد يساعدني أو فقدان الأمل بتحقيق شيء معين.
1: نعم صح.
0: فيصل إلى طريق مزود فيقول أنه واحد يموت أحسن.
1: نعم.
0: مثل ما نقول. فيصل إلى درجة أنه يقتل نفسه. لكنه حتى الانتحار بأشياء من ضمنها الانتحار الاندفاعي إحنا نسميها بدون التخطيط هو ما مخطط مو مثل قول داخل اكتئاب ومأيس من الحياة لا. هذه الحالة اللي سووها الطلاب يسمون انتحار اندفاعي هو سلوك اندفاعي
1: يعني لو فجأة جت
0: الفكرة
1: نعم.
0: حس أنه ما قرر أنه ينتحر لأنه هذا راد لوقت لكن هو شاف أنه هو وصل طريق مزود.
1: نعم.
0: شلون صار عندنا هواية حالات إحنا انتحار مثلا مرأة تضرب أهل زوجها يضربها دائما أو شيء توصل طريق مزود أنه بيت زوجها ما عايشة مرتاحة مضروبة معنفة بيت أهلها يقولها ما عندنا طلاق ما عندنا شيء لازم تبقين
1: بالضبط.
0: فتوصل مرحلة يعني ما تريد تموت لكن توصل مرحلة أنه واحدة من المرات مثلا زوجها يضربها أو صير تهدد تحرق نفسها تموت
1: بالضبط.
0: لأن شافت بعد ماكو
1: بالضبط دكتور هاي الحالة شفتها بسجن النساء
0: هي أكثر الحالات الانتحار عندنا تصير هي بسبب أنه اندفاعية في مجتمعنا
1: بالضبط.
0: لأن احنا الانتحار عندنا مو شيء سهل فيكون أكثر اندفاعي.
1: نعم.
0: بالنسبة للطلاب أيضا نفس الحالة زين هذا الطالب احنا نشوف انه الطالب ليش وصل لهي المرحلة بحيث حس انه خلص حياته انتهت.
1: نعم.
0: ليش حياتك انت معلقة بنتيجة صف
1: بالضبط هو هذا السؤال يعني محير
0: اذا هذا نتيجة تثقيف ونتيجة يعني هي مو هذه الرسوب هو اللي خلاه ينتحر وانما هي هاي نقول القشة التي قسمت ظهر البعير
1: صحيح بالضبط
0: هي هاي نتيجة خلته ينتحر لانه عنده في باله في تربيته في مجتمعه اكو عدة افكار اكو عدة مشاعر وصلت إلى درجة إنه أنا ما دام ما جبت درجة أنت أنا كإنسان انتهيت ما كنت داعي أعيش بعد.
1: صح. طيب هل تعتبر إنه المعدل الدراسي اليوم هو معيار لقيمة الإنسان في نظر نفسه خلينا نقول أو إذا كان في نظر أهله أو أسرته؟
0: للأسف إحنا بالمجتمعات اللي عندنا المعدل هو فد قيمة يعني أكو المشكلة القديمة مشكلة ابن خالتك.
1: بالضبط.
0: شوف ابن خالتك
1: بالضبط.
0: شوف ولد خالتك شوف يعني هاي الامور
1: مساله المقارنه
0: يعني اذا ابن خالتك جاب 80 وانت 70 فانت اذا هو احسن منك وانت فاشل
1: صحيح
0: مثلا
1: صحيح.
0: زين اذا انت جيت 81 وهو 80 اذا انت زين انت خوش
1: او مرات التباهي دكتور يعني تشوفهم من يقعدون بمجتمعات الام والاب اني ابني حصل على كليه فلانه مثلا خلينا نقول الطب او الهندسه يعني احنا بالسابق اوكي كانت الطب والهندسه انه هي المعيار اللي مثلا يرفع من قيمه الانسان ولكن احنا في التكنولوجيا بالعصر الحديث انه اكو اقسام يمكن هوايه قد تفوق انه الطالب قي يحصل طبيه او هندسه لان تعرف هسه
0: صح هسه الامور يعني مرات هسه احنا ندخل نشوف اولادنا نشوف ما نعرف شنو ندخلهم ما نعرف المستقبل هو شنو
1: صح
0: خصوصا في الوقت احنا مرحلة انتقالية يسموها شوفي اكو فتشي انا لاحظت الام تتباهى بابنها لين تقول هذا نتاج شغلي يعني
1: بالضبط.
0: تحب انه هذا سويته اني
1: بس ينعكس
0: الاب يتباهى بابنه لين الاب شعوره تجاه اولاده هو الاستمرارية دول استمراريتي
1: صحيح
0: فاذا ابني نجح انا نجحت
1: نعم.
0: اذا ابني فشل انا فشلت فتلقين الاب حزين إذا ابنه مثلا ما طلع المعدل لأن هو حتى الأب متربي على شغلة المعدل فهاي مشكلة المعدل يعني هي مشكلة للأسف في مجتمعنا ومجتمعات اللي قريبة عندنا هي مقياس للشخص إنه هذا هل هو ناجح أم فاشل رغم أنه شغلة المعدل هو يعكس نوع واحد من أنواع الذكاء إحنا الذكاء
1: نعم.
0: ندري 25 نوع
1: صحيح
0: الرئيسية
1: بالضبط.
0: منها 10
1: نعم.
0: نوع واحد والذكاء الأكاديمي هذا نوع واحد فقط
1: صحيح
0: هو هذا اللي يعتمد عليه الدراسة زين احنا ليش نحدد الانسان بنوع واحد من الذكاء بينما هو جزء بالتسعة البقية كلش ذكي
1: اكيد اكيد طيب دكتور من خلال خبرتك يعني هل الطالب اللي يقدم على انهاء حياته هل تكون بسبب النتيجة ام هو فعلا بسبب الرسوب او الرسوب هو مجرد اخر قطرة فاض بها الاناء
0: هي فعلا هي قلنا هي القشرة التي ضغط شلون كسر ظهر البعير هي هاي احنا حكيناها لانه هاي نتيجة ضغوط يعني هو من شاف نفسه رسب جت في نظرته انه المجتمع شلون راح يباع عليه اهله شلون راح يباعون عليه انه اهله راح يعاقبوا

0: أهله راح شو نقول يختزون من هذا الشيء, إنه أنت راح تفشل وقش راح نحكي قدام الناس إحنا, أو إنه المجتمع يشوف عليه باو عليه إنه هو راسب, أو إنه أو هي نتيجة أصلاً هو عنده اكتئاب.
1: مرات يعني النتيجة تزيد الاكتئاب, أنا اللي عارفة يعني.
0: هو أصلاً عنده اكتئاب.
1: نعم.
0: إنه
1: نعم.
0: هو خايف يعني, دائماً أنا أقولهم من يجيني يقول لي, أقول لابني أنت أول سنة قلق وتريد تأجل لأنه قلق وما جيب معدل.
1: صحيح.
0: ترى السنة الثانية اكتئاب. السنة الأولى قلق, السنة الثانية اكتئاب.
1: بالضبط, أنا ألاحظ يعني دائماً بالسنة الثانية يبدي ينعزل مثلاً عن المجتمع.
0: يعني يبدي الاكتئاب. نعم. هو المادة نفسها. نعم. قاريها هو, ما في شيء جديد يعني.
1: صحيح.
0: بس هو كان قلق خايف إنه ما يجيب معدل بها, يرجع عيد سنة يشوف جماعته بيهم دخلوا كليات. نعم. هو قاعد بمدرسة مالته عادة يسوون تنسيب مرات على أساس يعني يقعد يقرب البيت, بينما هو ملل صار. فالملل أدى إلى اكتئاب, اكتئاب صار إحباط, بعدين هذا الاكتئاب بعد أقوى من القلق يسوي. نعم. مشاكل, يقلل التركيز, يقلل الدافعية.
1: أكيد يعني هذا الشيء يصير بعقل الطالب من أول لحظة عد ما يعرف أنه هو ما حقق المعدل اللي كان ده يحلم به.
0: صح.
1: طيب دكتور, هل الحزن بهذه الظروف هو طبيعي لو تشوفه أنه يعني برأيك أنه أوفر؟
0: هو نتيجة, الطالب هو مراهق فيتأثر بالظروف الدائر مدار أكثر ما يتأثر بعقله هو بس. فإذا البيئة مساعدة بالبيت, إذا البيئة بالمجتمع مساعدة, فهو أوكي مرتاح يعني, ما في مشكلة. يدري أنه هاي مو نهاية المطاف إله, يدري أنه الحياة هي بها عدة أبواب وعدة فرص, ومو هالبس الباب هذا.
1: نعم.
0: إذا ما قدرت تعبر خلص أنت انتهت. كثير ناس إحنا عندنا أغنياء وكثير ناس ناجحين ما كمل دراسة.
1: صحيح. يعني هو الإنسان يا مجال هو يبدع, مو شرط إلا أنه هو لازم يروح طبية أو هندسة.
0: صح.
1: لأن مرات هذا ده يأثر على نفسية الطالب, وقد يتحول هذا الحزن يعني مثل ما حكينا مثل ما تفضلت هسه قبل شوية أنه ده يتحول إلى اكتئاب دكتور. طيب ليش بعض الطلبة يفكرون بإنهاء حياتهم؟
0: لأنه هو شاف أنه خلص هو انتهى كإنسان, حياة انتهت بالنسبة لي, لأنه ما حصل ما قدر يفتح هذا الباب اللي هو كان يريد يفتحه.
1: نعم.
0: لأن حياته عبارة عن باب واحد, إيش متربي هو.
1: طيب يعني لما يأخذ هذا الطالب القرار بإنهاء حياته, هل هو يريد هذا الشيء فعلا؟
0: هو
1: أم
0: دفاعي.
1: يريد يهرب من الألم؟
0: سلوك دفاعي, هروب. نعم. من الملام, ملام والأهل.
1: نعم.
0: هروب من نظرة المجتمع. زين. هو يجوز كان بباله أنه أنا لو طبيب لو ما خلص ما يفيد. زين. يعني هو ترى مو مجتمع العراقي, كل المجتمعات يعني. ذكر شغلة كلش لطيفة حكاها واحد, قال يعني هو على الانترنت, قال بالمجتمع المصري الشباب مقسمين الى طبيب ومهندس وفشله.
1: صح صحيح, هاي سمعتها.
0: بس كانما المجتمع هو واقف بس على الطبيب والمهندس, واذا ما صار طبيب ومهندس خلص. هذه نظره لا تنسين, هاي النظره شويه قديمه, لانه احنا كان مجتمعنا عباره عن مجتمع وظيفي, عيشتنا على الوظيفه,
1: صار وعي جمعي اعتقد.
0: كان يعني ابائنا احنا باقي متاثرين بافكار ابائنا. نعم. اللي هم كانوا موظفين, فمنو كان راتبه زين؟ الطبيب. صحيح. والمهندس, هذا كان راتبه زين, لهذا كانت معدلات عاليه. بينما هسه نشوف الهندسه بدات تقلل شوي المعدلات, اكو اقسام صارت كلش عاليه.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: اكو بيها شغل, اكو اقسام صارت لا.
1: نعم.
0: مو ذاك الاختصاص ما بيها تعين.
1: نعم اكيد. طيب هل بعض الاهل اليوم يربون ابنائهم على حب التعلم ام على الخوف او الفشل؟ يعني احنا دا نلاحظ انه الاهل هم اللي دا يزرعون في أولادهم أنه أنت فاشل, أنت كذا, أنت كذا. شنو رأيك فيها؟
0: قبل ما نحكي عن الأهل خلينا نحكي عن المدرسة. هسه الأساتذة من يحكون من يدرسون, هل يدرسون الطالب حتى يتعلم ويستفيد, لو يدرسوه حتى شلون تنجح؟
1: أكيد
0: أكثرهم يدرسون ابني هاي شلون تنجح, شلون جاب الامتحان. ماكو واحد يدرس هسه, ماكو مدرسة تدرس الطلاب أنه استفيد من هاي المعلومة اللي عندك بالكتاب.
1: ويمكن برأيي أنه إذا هم أخذوها من هذا الجانب, يمكن الطالب ما رح يركز أنه بس فقط على النجاح, ويمكن رح يبدع.
0: عسى كثير انتقادات أكل المنهاج الدراسي اللي إحنا عندنا. يعني أنا أولادي من الناس يقولون, يقول لي بابا إحنا شو نسوي بالضفدع يعني إذا زين. كثير ناس حلو يعني قالوا مثلا إحنا الدولة مركزة بالتدريس على أنه الأميبة, تشريح الأميبة. زين, شرحوا لي شلون أنا أتعامل بالحياة, ليش ما تحطوا لي علم نفس, ليش ما تحطوا لي علم اجتماع بالمواد الأدرسة، ليش حاطي لي الأميبا والحلزون وش أسوي بيهم أنا؟
1: صحيح أصلاً صح دكتور لا. قبل ما كان أكو ذاك الاهتمام بعلم النفس وبالحالات النفسية، بس ما شاء الله هسه يعني أكون شوية صار وعي.
0: كثير ناس ما يعرفون يعيشون حياتهم، علمهم صح. يعني أنا أطلع أخلص مراهقتي أدخل كلية أدخل إنه أصير رجل، أنا لا أعرف من حياتي إنه كيف أشرح الضفدع، زي ها شاحت فيني أنا بتعاملي مع الآخرين بالضبط. ليش ما درسني علم اجتماع وعلم نفس بالكلية زين عدل هذه الأمور. هسه أنا عندي ابني صف سادس
1: نعم.
0: وزاري، وأخوي بنته صف سادس وزاري، أنا ساكن هنا وأخوي ساكن بأمريكا،
1: يعني كل واحد.
0: قلت له شنو شلون جابت شنو معدلاتها؟ قال احنا بأمريكا ما عندنا معدل، بس يمكن معدل
1: نعم.
0: هنا احنا عندنا دخول كلية يعتمد على تقييماتك خلال الدراسة السنوات الدراسية
1: وعلى رغبتك،
0: رغبتك مو هي يعتمد على تقييماتك يعني نعم. انت اذا عدة سنوات درجتك بالرياضيات والفيزياء زينة فانت معناها جيد بالرياض، ممكن تدخل بالهندسة، معناها انه تجي كلية تقتنع بيك انت السنوات كلها انت جيد، مو جتني اخر سنة.
1: صحيح اكو بعض المدارس معدل. الاهلية هنا اعتقد يعني هم ياخذون انه الطالب باي مادة علمية هو مبدع وبناء
0: أكو
1: على هذا يخلوه إيه
0: مثلا
1: نعم.
0: تدخل هندسة لازم رياضيات وفيزياء مثلا درجتك فوق الثمانين، حتى لو جاب 90 معدل ودرجتك جوا الثمانين بيهم اكيد ما راح تفيد بالهندسة
1: نعم.
0: الهندسة معتمدة على ذكائك بالرياضيات والفيزياء
1: بالضبط.
0: زين اكو امور ثانية، مثلا قبل احنا كنا يعني حتى وقت كانت الحرب مال حرب الإيرانية وكانت الدولة اقتصادها مو ذاك القوي لأنه حرب داخلية كبيرة، بس كان عندنا مختبرات، كنا درس الكيمياء ودرس الفيزياء درس الأحياء إيش ندرس نطبق
1: صح، هو المدارس العادية أكيد
0: ما كنا هاي الدروس العلمية ما كنا نداومها بصفنا، كنا نروح لصف خاص المدرسة موجودة ونسوي تجارب بيدنا أو هي تسويها قدامنا،
1: وهذا الشيء يعلم أكثر
0: حاليا نعم. ماكو نادرة مثل جي مدرسة تسوي التجربة نفسها حتى الطالب يشوف قدامه ويستفيد، هسه لا احفظها ايش زائد ان اس يساوي اتش 2 اس خلص، احنا كنا نسويها رغم هي
1: صحيح
0: مزعجه وهاي
1: بالضبط
0: كنا نعم. نسويها
1: صحيح. حتى دكتور يعني برات اني اشوف الاباء يعني اذا يريدون يحققون احلامهم الشخصيه من خلال درجات ابنائهم، يعني ليش هذا الشيء؟
0: ابني استمراريتي اني مثلا هسه اني خلص اساس، ليش قلت لك انه انا رحت اروح هندسه معماري انا عاجبني، اهلي كان برغبتهم يروحون طب،
1: هاي مشكله الاهل،
0: فقالوا احنا حرمنا لظروفنا لظروف صعبه وقتها الحياه كنا نريد نروح مجموعه طبيه، فانت حلمنا انت الكبير،
1: يعني اكو هيك معتقد
0: خاصه الابن الكبير هذا، يعني هو هذا اذا حقق حلمك البقيه تماك على قيد المهم يروحون
1: اي بس هذا معتقد خاطئ دكتور، يعني دي يؤدي الى هوايه امور،
0: ومرات مو بس الاب والابن، مرات العائله نفس الاخ الكبير دخل مجموعه طبيه لازم الثاني هم يدخل، عندي ناس يعني احنا نسميه ضحايا هذه الفكره
1: بالضبط.
0: يعني عندي شخص بنت تقول اني اهلي يعتبروني الفاشله لان اخوتي دخلوا طب واني ما رحت طب،
1: وتدري هذا المعتقد يبقى وياهم لحد
0: هي كانت ليش وصلتني كانت تبحث قالت انا ساتمنى اتزوج طبيب حتى علاقة بالعائلة أنا ما أخذ طبيب يعني ما أكون مثلهم
1: يعني.
0: الثانية جتني من هارة لأنها ما قبلت دكتورة، هي ما خلصت أخوانها مجموعة طبية، هي مو مجموعة طبية بس قالت أنا لازم أحصل دكتورة حتى هم يصيحوني دكتورة،
1: ليش لازم يعني هاي اللازم
0: حتى يصيحوها دكتورة
1: صح،
0: حتى يقول يصيحوني المجتمع دكتورة أنا دكتورة مثلي مثل أخوتي، صح ما مجموعة طبية أنا لا بس على الأقل أنا هم دكتورة، قبل أطباء كانوا أكثرهم ومعظمهم يطلع برا يدرس، فلما تطلع بأوروبا بوقتها بالسبعينات والثمانينات ترجع إنسان مختلف مثقف زين، هسه لا يعني شوف مرات هواية موظف في مستشفى تعامله وثقافته أكبر أكثر من الطبيب
1: صحيح نفسه. بالضبط ألاحظ هواية ناس نعم،
0: بس هي ارتبطت نعم. إنه الطبيب راتبه جيد معاشه مضمون شغلين يشتغل
1: حتى من يروح
0: واحد.
1: يطب وحدة إنه يا دكتور ما يطب غير نواحي
0: فهي هاي الشغلة
1: نعم نعم. طيب برأيك من هو المسؤول عن الصحة النفسية هم يعني للطالب، هاي الأسرة أم المجتمع أم المدرسة؟
0: هو الكل، بس هي الأساس وين؟
1: البيئة.
0: البيئة لا الأساس الأسرة،
1: يعني البيئة اللي يعيش بيها نعم.
0: بيئة
1: الأسرة, نعم.
0: هي الأساس، هي اللي تخلق لك الأساس مالك اللي بعدين شقد يحاولون يغيرون بيئة ترجع له
1: نعم.
0: هذا الأساس
1: نعم.
0: المدرسة هي شو اسمها الوزارة تربية يعني شنو؟ تعليم؟ إيه اسمها تربية.
1: صحيح.
0: إنه إحنا نربي.
1: بالضبط. نعم.
0: لكنه الدول تربي حسب شنو؟ حسب ما هي منهجها الخاص. لهذا أكو عوائل مثلا ترفض هذا المنهج بس أساسه قوي.
1: نعم.
0: مثلا هو بالبيت، فحتى المنهج إذا مختلف يقدر هو يدبر أموره.
1: نعم.
0: المجتمع نفسه هو المجتمع، نتائج شنو؟ نتائج الأسر الصغيرة اللي بيه.
1: صحيح. بالضبط.
0: فكلها هي تربي. أكيد. يعني سبب المراهقة، احنا دائما نقول المراهقة ما يسمع كلام اهله، يسمع كلام اصدقائه. زين. نعم. اصدقائه شلون؟ هواي ناس يجون يقولوا دكتور والله تورطنا وربينا اولادنا، يعني ما يعرف يتواجه ويا ناس ما مزربين بالشارع حاليا.
1: بس من هو السبب؟ يعني احنا خلينا ندور على السبب بعدين ندور على النتيجة.
0: حتى لو يعني مثلا واحد يقول انت ابنك علمه القوة، لكن اول شيء علمه الاخلاق بعدين علمه القوة، حتى لا يطغى، حتى دائما اخلاقه ترجع للصح، طريق الصح، وهو قوي.
1: صحيح.
0: علم الأخلاق وبعدين علم القوة حتى لا يتأذى من الناس.
1: صحيح، كلامك جدا منطقي. طيب دكتور، يعني شنو هي العلامات اللي تبين تظهر على الطالب إنه هذا الطالب قلق، هذا مكتئب، حتى إنه المستمعين يعرفون أو الأهل يتوعون بهذه الناحية؟
0: يعني هو طالب مثلا عايش ويا أهله سنين، 11 سنة هو بالمدرسة.
1: نعم.
0: إجا صف 12 اختلف، صار مثلا ينسحب شوية، يحب يطلع هواية أكثر من لازم، إهمال.
1: نعم.
0: بالدراسة وكلش قلق، تلقاه متوتر دائما، خايف من امتحان. قبل كان ما عنده امتحان، فشي عادي يعني. أكو نومهم قليل.
1: نعم.
0: أكو لا 24 ساعة نايم، يقول دكتور إني ينام من كل 14 ساعة باليوم.
1: بس ما يحاسبون. أنا اللي أشوفه إنه مرات الأهل دا يشوفون ودا يعرفون إنه ابنهم أغلب الوقت ده يقضيه بالنوم، بس يقولوا لك يعني هو يحب ينام، هو طبيعته ينام.
0: بس هو قبل سنة ما كان ينام.
1: ما كان ينام. نعم. طبعا حتى مرات دكتور، يعني احنا بالعلاج المعرفي السلوكي انت أدرب هذا الشيء، نلاحظ انه المشكلة مو بالنتيجة وحدها، المشكلة هي بالأفكار اللي مثلا تتولد بعدها، انه مثلا انت فاشل، مستقبلي انتهى، راح أجيب أخيب أملي، أو مرات أنا ما لي قيمة. هاي نسميها طبعا بعلم النفس بالأفكار الافتراضية الكارثية. نعم. وهي اللي تولد
0: وتخلي الإنسان يدخل في حلقة بأنه. نعم. أنا سيء، أصير اكتئاب، أنا سيء.
1: نعم. أكيد.
0: فتدخل هاي في حلقة إلى أن يحس نفسه هو أسوأ إنسان بالدنيا والكل أفضل منه.
1: نعم. وكيد يعني هي تولد حالات مثل يأس شديد، أو مرات يكون المعدل هو نتيجة، يعني هواية أمور هي هذه تخلق لنا هذه الأشياء. طبعا واحدة من القصص المؤثرة اللي عاصرتها مع أحد الطلاب أثناء العلاج النفسي اللي قدمته بالعيادة، قبل فترة إجاني واحد طالب قال إنه أنا حلمي أصير طبيب، وواظب سنة كاملة هو يدرس من الفجر لليل في سبيل أنه يحقق معدل يأهله للدخول الطبية، لكن النتيجة كانت عكس ما كان يتمنى. طبعا المعدل ما ساعده بتحقيق حلمه، وكان يبكي وقال أني انتهت حياتي. سألته قلت له طيب أنت شنو اللي يخليك أنه تقول أنه أني حياتي انتهت؟ قال والله أهلي راح ينكسرون، أصدقائي راح يسبقوني، وأني ما بقى لي مكان. طبعاً إحنا يعني بالعلاج المعرفي السلوكي إنه طبقنا معاه عدة جلسات واشتغلنا على الأفكار اللي كان هو مصدقها على نفسه، يعني لأن أكو مرات الإنسان أكو أفكار تجي له هو يتقبلها ويصدقها بس هي ما موجودة دكتور. وبدينا نسأل أسئلة سقراطية، هل فعلاً حياتك انتهت؟ هل كل الناجحين بالحياة هم أطباء؟ طيب هل قيمتك هي مرتبطة برقم؟ طبعا بعد أشهر رجع يبتسم ودخل تخصص ثاني. يعني هسه احنا حكينا على هذا الشيء، شلون الإنسان لما ما يبدع بتخصص يبدع بتخصص ثاني. واليوم هو شخص ناجح أشوفه جدا، وكل ما ألتقي به يقول لي الحمد لله أني ما استسلمت لذاك اليوم، وفرحان بحياته وناجح ومتزوج وأسس عائلة. فنشوف أنه هذه الأمور اللي إحنا مركزين عليها أنه هي ما موجودة، بس إحنا معتقديها أنه هي موجودة بينا ومتبنيها. يعني
0: أي هاي النظرة التربوية أنه أنت النجاح مرتبط بطريق واحد.
1: بالضبط.
0: بباب واحد، بينما هو النجاح أبواب كثيرة.
1: نعم.
0: وأنت يجوز قدراتك جزء داخل طب ما تنجح.
1: صحيح.
0: مو كل ما دخل طب نجح. عندنا كثير ناس بالطب بس ما ناجحين.
1: صدقني دكتور، أعرف ناس إنه بنتهم ما إلها رغبة بالطبية، وهي تبكي تقول أنا ما عندي القدرة إنه أنا أكمل طب أدخل هذا الاختصاص. قالوا لها أوكي راح نشتري لك أحلى سيارة وأغلى سيارة، هم ناس متمكنين.
0: صح.
1: بس إنه تقبلين الدخلين للطب، وهسه أشوف هالبنية منهارة وما قادرة تكمل. صح. يوميا تجي على أمها تقولها أنا ما أقدر، وجابوها يمي زين عندها حالة نفسية زين، أنا من رجعت للأصل.
0: صح.
1: قلت لها بنتي أنتي هل هذه برغبتك رحتي؟ كان تقول لي لا أنا كيف كيف كيف صار وياي.
0: صح.
1: زين هذه مستقبلا أكيد راح تأثر عليها نفسيا حتى على مستقبلها.
0: عندنا ناس هواية داخلين في اختصاص هو مجبورين عليه، فهو يصير مثل السمكة اللي عايشة برا المي.
1: نعم.
0: هذا مو جوها، مو بيئتها
1: أكيد،
0: فتلقي دائما مخنوق.
1: صحيح. طبعا أكيد مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقات برنامج صحتنا النفسية يكون عندنا فقرة استطلاع الرأي، خلونا نسمع آراء الناس حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونتعرف على تجاربهم ووجهات نظرهم وشنو كانت إجابات المواطنين. أكيد نتوجه بشكر خاص إلى عنكاوا مول لإتاحتها الفرصة إلنا حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع الاستطلاع ونرجع لكم.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل 97.7.

0: ليش بعض الطلاب من دا يوصلون مرحلة السادس إعدادي من مدى يحصلون على المعدل اللي دا يريدوا أو ما يحصلون على الاختصاص اللي هم يحبوه دا ينهون حياتهم؟ وين تشوفين الخلل؟
1: الخلل هو دور الأهل. الأهل كلش تأثر بهالحالة على نفسية ابنهم، نفسية الطالب. فإذا أكو تشجيع من الأهل ما راح يلتجئ الطالب إلى الانتحار، وده يشوف نواقص، لازم ده يشوف نواقص داخل البيت أيضا، ما ده يوفرون له شيء، وبعدين هو باني يمكن مستقبله على درجات عالية، هو ده يريد يدخل مثلا طبية أو هندسة، وبهالحالة بهاي الأسئلة، مرات الأسئلة صعبة ده تجي خارج المنهج ده يجيبه، فينصدم الطالب ينصدم، وهذا كلش غلط.
0: طيب تشوفين انه الخلل بس فقط بالاهل؟
1: لا، مو بس الاهل، مرات الاصدقاء همينه. نعم. هم لهم علاقه مع الطالب. نعم. مع الصديق.
0: أكيد. نعم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: اول شيء ضغط من اهل.
1: نعم بالضبط.
2: وثاني شيء يكون عنده مضغوط عليه من امه من ابوه، الا يعني مثلا انت تريدين شيء وهو يريد غير شيء، مثلا هو يريد مثلا طب عام هو لا.
1: نعم.
2: يريدون قانون. اللي نسمع من فيسبوك.
1: نعم.
2: اللي نسمع من الناس اللي ينهون حياتهم.
0: يعني سمعتي هاي الفترة الحوادث اللي صارت؟
2: إيه هواية هواية هواية، ومع الأسف يعني ليش يعني أكو حياتهم بعد.
0: أكيد احتمال راح يبدعون بغير مجال.
2: طبعا هذا شيء أكيد، بس هم مخلين في الشيء ببالهم، إذا ما أصير راح انهي حياتي، او مثلا اهلي اذا ما تصير راح نطردك من البيت. هاي تصير يعني، فهو يكون يعني ضاغط على مضغوط على نفسه، وهو كان ضاغط قبل على الدراسه وما شايف نتيجه اللي يريدها، فيروح يؤدي الى ينهي حياته.
0: شكرا جزيلا.
2: حياتي
3: هلا بالنسبة لإنهاء حياة الطلاب السادس، ينهون حياتهم بعد ما تطلع النتيجة راصد أو نتيجة غير مقبولة بالنسبة لآبائهم أو لأهلهم، فهذا الشيء بسبب الأهل. تربية الأهل بتعتمد إنه مثلاً يفرضوا على الولد إنه يجيب معدل، ونفترض هذا المعدل لازم أنت تجيبه هاي السنة، فهذا الفرض راح يجبر الولد إنه يدرس، وآخر شيء لما يدرس ويتعب وما يلاقي إنه في نتيجة مثل ما أهله بدهم، فهذا الشيء راح يسبب له خوف. خوف من الأهل وخوف من الأقارب والمجتمع ممكن، أو من البيئة اللي هو عايش فيها، وهذا الشيء ممكن يدخله بحالة اكتئاب ويتسبب لإنهاء حياته، وهذا الشيء كثير غلط. فلازم الأهل هني ينتبهوا لتربية ابنهم أو الأسلوب التعامل مع الشخص اللي عم يدرس، أسلوب التعامل، وحتى لو فشل مرة فلازم يرجع أقوى من قبل، ما ينهي حياته وينهي كل شيء بدأه. فهذا الشيء برأيي بالسبب بس من الأهل والبيئة اللي عايش فيها.
4: أتوقع أنه السبب الأول والأخير هو الأهل، لأنه الأهل دائما يريدوا يشوفوا أولادهم أنه هن توب، حتى لو كان هذا الشيء على مبدأ صحتهم، أو حتى مثلا نفسيتهم، أو حتى مثلا أنه هن دائما يحبوا يفتخروا بأولادهم، حتى لو أولادهم كان مثلا ما عندهم انه هي القدره انه هن مثلا ينجحوا بهذا المجال او بهذا الصف او باي شيء. حتى في اهل، مو بس انت عندك هي السادس الثانوي يمكن، ما بعرف ايش هي، نحن عندنا بسوريا البكالوريا، حتى انه هن يختاروا حتى لاولادهم بالجامعه ايش ممكن يفوتوا حسب ما الاهل هن هيك بدهم، فيضطر الطالب انه هو ينهي حياته او ممكن يلجأ لهذا الخيار لحتى انه هو يخلص من الضيقات والأزمات النفسية والشغلات اللي هيك يكون مثلاً إنه هو عم بيعيشها وما عم يقدر إنه يفسرها لأهله، أو بالأحرى ممكن يكون عم يفسرها للأهل بس الأهل ما عم يستوعبوا هذا الشيء. دائماً هن بدهم يسمعوا صوت حالهم، ما بدهم يسمعوا صوت أولادهم، عرفت علي شلون؟ فأنا أوجه رسالة للأهل إنه دائماً اسمعوا أولادكن إيش بدهم، عرفتن علي؟ فانه ممكن انه ابنكن هو يكون خلص هذا مستواه العلمي، هذا مستواه الثقافي، هذا مستواه اللي خلص انه هو عم واقف على حد، فخلوه يبدع بالحد اللي هو واصل له، احسن من لان تحطوا عليه شغلات اقوى واقوى، واخر شيء ادي انه هو ينهي حياته. شكرا.
5: الاهل يعني الاهل بجوز شخصيه الاهل، حدا بيعذب من الاهل، بيضغطوا عليه فشل الأهل، بيضغطوا على الأهل، على الطالب.
6: نعم.
5: عرفت شلون؟ وبجوز الولد ما بيكون عم يفكر بالدراسة، يكون عم يفكر مثلا يجي يفكر بالشغل، ما بياخذ مصروف من أهله، بده يصير يعمل مصروف لحاله. عرفت شلون؟ يأسس هو حاله وهيك.
0: شكرا، وجهة نظر حلوة، بس خلينا ننتقل هنا للبقر. طيب شو
7: رأيي؟ أنا بعتقد إنه الأهل هن 90% الحق عليهم، بيصيروا من نقصهم بدهم يكملوا بابنهم، أو من الإهمال بيصيروا إنه هن المهملين بدهم يصبوا فشلهم بولدهم بالطفل، إنه أنت إذا ما صرت هيك بتكون فاشل، بتكون هيك تحطيم نفسي. هي بترجع الدور للأب والأم بشكل عام، إنه شوف فلان ابن خالتك، شوف ابن عمتك،
6: بدي المقارنات.
7: يعني المقارنة هاي بالأهل بتضعف من الولد. يعني على مستوى نحن سيدات بنقعد مع بعضين، كيف بنتي أشطر من بنتك. هاي بحد ذاتها أنت عم تحطي مستقبل ابنك كله بقعدة أنت وجارتك، أنت وأختك، أنت وأمك، أنت ومين ما كان. هذا ضغط نفسي الطالب اللي إنه مثلا يجي يقلك إنه مثلا إنه ما بيقدر يحطوا له مدرسين أو شيء، هذا شيء ثانوي. درسنا بدون لا أنسات بالبيوت ولا شيء، وطلع منا جيلنا كله دكاترة ومهندسين وما أحلانا وعم نمشي. بس هي الفكرة، أنا بقلك ياها الفكرة، الأهل هنا اللي بيلعبوا دور، ما بيآمنوا بابنهم. بس يآمن، لو بيآمنوا بابنهم شو ما يجيب العلامة بيشوفوه.
0: شكرا جزيلا.
7: هلا حبيبتي، هلا.
0: طبعا من خلال آراء الناس اللي سمعناها نلاحظ أنه أغلبهم اتفقوا على نقطة مهمة، وهي أنه المشكلة مو دائما بصعوبة الأسئلة، وإنما بالضغط اللي يسبق النتيجة واللي يجي بعدها. كثير منهم حملوا الأهل مسؤولية المقارنات وفرض المعدلات والاختصاصات، وحتى محاولة بعض الآباء أنه يحققون أحلامهم المؤجلة عن طريق أولادهم، والنتيجة مثل ما ذكروا ممكن تكون إحباط، اكتئاب، أو شعور بالفشل عند الطالب، رغم كونه أنه هو بأمس الحاجة للدعم والاحتواء. وخلونا نشوف رأي الدكتور شنو كان بالتقرير اللي سمعته دكتور. يعني أنا صحيح اللي كلهم يدبون اللوم على الأهل، بس هل الأهل هم وحدهم اللي يسببون هذا الشيء؟
8: هو الأهل ليش يضغطون؟ نتاج المجتمع، المجتمع حيش يقول
0: نعم،
8: هم يريدون يكونون قدام مجتمع، هو أيضا يعني المجتمع يشوفهم كناس وكأهل مو مقصرين،
0: صحيح،
8: كأهل جيدين بالتربية. للأسف هواي ناس يقول لك والله ما دام معدل عالي إذا خوش تربية ربه، ما دام رسب إذا مو خوش ربي تربية ربه،
0: هو سلسلة
8: يعني، هو ما له علاقة بصراحة.
0: صحيح.
8: يعني الرسوب مو من الكبائر بالدين، مكتوب إنه أنت إذا رسبت ترى راح تدخل جهنم.
0: صحيح. صح، أكيد.
8: لكنه هي هاي النظرة مع المجتمع، إنه أنت يعني كان أكو مثل قديم الموصى يقول لو ما لازم، لو مو لازم، لو ما لازم،
0: لو مو لازم. إيه هاي سمعتها
8: قديم.
0: صحيح.
8: فكان إنه أنت لازم تكون قائد بالمجتمع،
0: لا
8: تعيش، لا تعيش بعد، هاي هي زين المجتمع شلون يمشي بالقادة.
0: أكيد زين. أكيد أكيد.
8: فالمجتمع يحتاج كل الفئات، بس المهم الإنسان يعرف، يعني هاي الشغلة إنه الإنسان لازم يتعلم مرونة نفسية، لازم يتعلم شلون تكيف، يتكيف مع الأمور. الحياة ما تجي مثل ما أنت تريد، الحياة تجي بظروفها. يعني بعض الأشياء اللي أقول للناس الطلاب على قاعدة، أقول أو للأهل أقول ترى سادس قسمه
0: بالضبط. مثل
8: يعني الله سبحانه وتعالى شريدك تصير شنو دورك بالمجتمع أنت، بس سادس يحدد لك يا، بس أنت أقرأ حتى لا تلوم نفسك إنه صوتي.
0: صحيح.
8: أنت سويت اللي عليك، بذلت الجهد، قدمت اللي أنت تقدر تسوي، خلاص بعد ورا السادس أنت انجح. يعني مو مرحلة، سادس مرحلة، سادس مو نهاية حياة،
0: صايرة مرحلة تعجيزية عن
8: هي مرحلة
0: يعني.
8: هي خطوة
0: بالضبط.
8: اي سادس هو خطوة،
0: بس منو خلى هذه العقدة انه عند الطلاب انه وصلت للسادس؟
8: نتاج مجتمع، نتاج مجتمع.
0: شيء مرعب يعني، انا لاحظت هذا الشيء بالطلاب.
8: عندي بنت اخ كبيرة ما شاء الله طلعت معدل عالي، درجة عالية بس بامريكا، فقبلوها الطب.
0: نعم.
8: يابا قالت لا انا ما اروح طب. يابا ليش ما تروح طب؟ قالت انا اعيش حياتي، انا اذا صرت طبيب ما راح اشوف حياتي بعد. وفعلا يعني انا اسال من الناس خلصت الطب ورا 12 سنة، ورا تقريبا يعني نقول 10 سنين
0: يعني راد لهم
8: دوام، خفارات، أهلي ما يشوفوني إلى أن خلصت البورد.
0: نعم.
8: ورا 10 سنين يعني كلية درست 6 سنين، وبعدين دوام، بعدين قرى وأرياف محافظات، يعني أنا كنت ببغداد وحاطيني تدرج بالبعاج مسافة يعني صحيح. يومين كنت أسافر لأنه وقت كانت الظروف سيئة.
0: نعم.
8: هاي حياة الطبيب.
0: هي حياتي
8: يعني ما شو أصلاً ماكو حياة. أصلاً ماكو حياة. الطبيب شو كتير بدي يعيش لما يكبر يكون مخلف يبدي يعيش الأولاده. النفس ما يلحق ترى.
0: بالضبط.
8: زين. هم فهاي بنت أخوي قالت لا أنا بدي أعيش حياتي. بعدين بأمريكا أكو شيء اسمه الهندسة جيدة. المحاسبة جيدة.
0: مو بس الطب.
8: راحت هندسة ما عجبها الهندسة راحت محاسبة عاجبها حلو. عاجبها المحاسبة فظلت المحاسبة غير معدلة كان يجي الطب. ليش؟ لأن هناك ناس عرفوا شلون إنه أنا لازم المهم أعرف شلون أعيش حياتي. زين.
0: هو هذا الصح.
8: هذا الصح.
0: ولكن إحنا للأسف مفتهمين الحياة غلط.
8: شوية غلط بهالموضوع لأنه أنا أقولش أكو أشياء إنه مثل ليش لازم طبيب حتى يضمن تعيين. إحنا حياتنا متوقفة على التعيين ليش؟ لأنه تقاعد يعني أنا دا أدخل سادس وأنا خايف لأنه لما يصير عمري 60 سنة خاف ما يصير عندي تقاعد. خيل هاي الفكرة.
0: دكتور يعني هي دائما الشهادة يربطوها بالمال.
8: بالتقاعد.
0: هنا مو بس
8: إنه أنا أطلع من باكر عقبه يصير عندي شيء أطلع متقاعد. أكو شوي إحنا عندنا تأخر كبير بالشغلة التنظيم الاقتصادي للبلد يتغير الأفكار. مثلا أنت تعال تعين في أي شركة وعندك ضمان اجتماعي يسموه.
0: نعم.
8: ضمان تقاعدي. انت بالشركه هم تدفع فلوس تقاعد مثلك مثل موظف
0: صحيح
8: ومن تكمل 15 سنه او اكثر تطلع حتى انت كل قضيت شركات خاصه مو حكومي انت عندك تقاعد وكتها بعد ما حد طالب التعيين ولا حد يدور على كليات انه لبيها التعيين
0: صحيح هي هاي الافكار الكارثيه اللي نقول عليها
8: كثير اشياء
0: فالمفروض انه يعدلون من هذه الافكار
8: يعني ما معقول انا انسان 12 سنه اقرا ونتيجتي النهائيه تعتمد على الساعتين راح اقضيها بالامتحان هذا
0: صحيح
8: زين انا التعب مالتي 12 سنه بالاحياء اجيب ميات هالساعتين انا كنت تعبان كنت قلق كنت متوتر ما جبت الميه ليش ينحكم علي مثل الشيء هذا ليش ما الوزاري يصير رابع خامس سادس وتنجمع الدرجات حتى يدخلك طبيب او يدخلك مهندس او يدخلك واحد مثلا كمعدل فعلا هو شاطر
0: صحيح
8: مو مثلا انت فقدت انسان مثلا مستواه كان عالي لأنه بساس مجاوب
0: صحيح دكتور حتى أنا أشوف التشجيع جدا جدا جدا مهم وأركز على هاي من قبل الأهل يعني إحنا الأهل إذا هو ما يحبطون الطالب أنه أنت فاشل أنت مو قادر أنت مو مثل ابن خالد يعني التشجيع التشجيع له دور كلش مهم بهاي الناحية
8: صح ضروري التشجيع ضروري هي مو تشجيع ضروري الدعم
0: نعم.
8: ضروري انه الابن يفتهم انه ابني انت اذا صرت جبت 100 او رسبت فانت بنا واحنا نحبك احنا نريد لك الافضل يعني لازم توصل هاي للابن
0: وما يربطون الحب بالنجاح
8: ابني انت معدلك 90 انا احبك 90 ماكو شيء انت رسبت انا ما احبك
0: صحيح
8: ماكو شيء لازم يعرف دائما انه اهله بظهره اهله موجودين كثير ناس من كثر حبهم لاهلهم اقول له مثلا انت ليش جبت هاي ما دامت مثلا زين جبتي خوش معدة قالت والله دكتور أنا ما أحب بس أنا عود أهلي حتى يفرحون
0: بالضبط
8: حبه لأهلي خلاه يجيب معدة
0: صحيح كلامك طبعا أحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ وأكيد رح نستقبل آراءكم واتصالاتكم عبر الأرقام وإجانا اتصال ألو صباح الخير
9: ألو صباح الخير
0: صباح الورد يا أهلا وسهلا من ويانا
9: رحاب
0: يا أهلا رحاب وسهلا شلونك رحاب إن شاء الله تكوني بخير
9: الحمد لله
0: الحمد لله رحاب عندك أولاد بالسادس سمعتي عن طلاب بالسادس وكانت نفسيتهم تعبانة
9: أكيد قبل كل شيء أرحب بالدكتور وسام وقل له أهلا وسهلا في برنامجنا في راديو عنكاوة
8: الله يحفظك
9: أنا عندي حفيدي
0: نعم
9: حفيدي من يعني كل السنوات اللي كانت هو محفي
0: نعم
9: وهسه هو سادس امتحان سادس
0: نعم
9: هو على أساس يعني كلتنا متأملين أنه راح يجيب 100%
0: نعم
9: المدير والمدرسة والأساتذة كلهم يشهدون بحقه
0: نعم
9: فالصدمة بس هي ما كانت صدمة إله أو الأهله طلع 92.5
0: زين.
9: كل ميات 99 بس نعم. الفيزياء شوية غدرت البينو بالمعدل لأن كانت أعتقد سؤال سؤالين خارج عن المنهج.
0: نعم.
9: فما عادي يعني ما أتأثر. صح الأم والأب تأثروا كثير بيناتهم انقهروا. ها.
0: زين حسسوا للولد؟ حسسوا إنه نعم. هم مقهورين؟
9: بين الأي وبين لا بس نعم. شجعونه.
0: عفية.
9: ما يهمك ولا يدير بال يا كل انت اللي تريد نخليك بيها حتى لو أهلية نصرف عليك شجعونه وعادي هسه يأهلوا انه للدخول الى طب الأسنان أهلي
0: ما شاء الله
9: هو لأنه هو راد يعني طب أسنان
0: نعم.
9: فالحمد لله والشكر بالأهلي طب أسنان
0: أهم شيء هو برغبة دي يدخلها
9: هو برغبة دايرين يدخلها إيه؟
0: نعم
9: برغبة نعم
0: شكرا طيب ما عندك سؤال شيء تحبين توجهيه للدكتور
9: الدكتور وفى وكفى بكل الأسئلة وكل الكلام اللي حكانه
0: نعم إيه؟ شكرا جزيلا لتواصلك وأهلا وسهلا بك
9: شكرا شكرا
0: خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية

0: طبعا عودة معاكم أحبتنا المستمعين وبرنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة، وضيفي في الاستوديو استشاري الطب النفسي الدكتور وسام الذنوم. طبعا اليوم نحكي عن حالات انتحار كثيرة حصلت بالفترة الأخيرة، لكن أحب أوضح للمستمعين نقطة جدا مهمة. كأني كأخصائية نفسية ألاحظ أن الرسوب وحدة غالبا ما يكون السبب الوحيد، وإنما يكشف عن معاناة وضغوط كانت ورواسب كانت موجودة من قبل. سؤالي لك دكتور، ودائما يراودني أنه هل أنه العلامات اللي شافوها الأهل على على أبنائهم أنه هل يحتاج إلى تدخل سريع ودعم نفسي؟ مثلا من هاي العلامات اللي حكينا عنها أنه انعزال وبكاء مستمر،
1: يعني هو بين الكلام مالته مثلا مأيس، ما يحتاج يعني أبدي أقرب، ما راح أنجح خلاص.
0: نعم.
1: يبدي ينعزل، يبدي تواصله مع الأهل يقل، تبدي تحس إنه هو يعني أكله قل، النوم مالته قل، متوتر دائما، هادئ جدا.
0: نعم.
1: بس ما دا يسوي شيء، هادئ مو دا يقرأ، هادئ تارك كل شيء.
0: وسارح.
1: فلازم تبدي.
0: مرات يسرح.
1: تنتبه إليه، يعني تحكي وياه، تفتح حوار دائما. ابني شنو مضوجك؟ شو تريد؟ يعني لا تخلوا دائما انه تلحون عليه بشغله الدراسه اذا هو شفتوه توصل المرحله، واذا شفتوه يعني ايضا منسحب زياده ما بيه شيء، انه تسالوا استشير واحد.
0: نعم هي هاي اللي احنا
1: مثلا
0: يعني
1: روح عادي ببطل. روح يم احد ممكن يساعدك، يعني هو الناس رابطه اي تعب نفسي انه بالطبيب النفسي. كثير ناس يجوني دكتور انا والله كنت ادري انه محتاجه طبيب نفسي لانه عندي مشكله مع زوجي، زين ليش محتاجه طبيب نفسي؟ يعني اكو لازم الواحد يبدي استشاري نفسي. نعم. اكو معالج نفسي. زين احنا عندنا شوي هاي صعب واحد مثلا يفتح استشارات نفسيه، مثلا انه استشارات اسريه، استشارات هاي الامور، لانه لازم يكون عنده شهاده. بس احنا عندنا حلو كليات فتحه السوشيال. نعم. وركر والامور هذه يكملون لازم ماجستير، يقدر المفروض يعني يتم تشجيع انه افتحوا مكانات، افتحوا. نعم. مراكز، افتحوا عيادات خاصة لهذه الاستشارات، مو إلا أكون أنا إلا طبيب نفسي يلا أشوف واحد مثلا عنده مشكلة بالدراسة.
0: بالضبط.
1: مو شرط.
0: صحيح. طيب دكتور، إذا هسه أكو طالب، وأكيد دي يسمعونا الطلاب، إذا يعني هو يحس أنه الدنيا انتهت، شنو أول رسالة أنه نوجهها له؟
1: أول شيء لازم يتعلم أنه السادس هو خطوة، إذا عبرناها لطريق معين، إذا عبرناها فالحمد لله والشكر، ما عبرناها أكو غير طرق ترى هواية. زين.
0: صحيح.
1: ثانيا السادس هو ورقة مكتوب عليها كلام، نفس الخامس نفس الرابع اللي هو تجاوزه بشي زين.
0: نعم.
1: يقرأ يعرف شلون يقرأ، يروح يمتحنه يعني بدون خوف، ماكو شيء تخاف منه، ورقة وكلام.
0: صحيح.
1: تقرأ أنت كل مرة تستوعبه، ما تستوعبه مثل قبل معناه أنت عندك قلق، ابدي شوي ركز، ريح نفسك، سوي رياضة، أكل صحي، نام زين، أكثرهم نومهم مو زين، يقرأ بالليل لا نام نوم صحي. شو
0: هو الليل؟ نوم صحي مخصص للنوم،
1: يعني أكو هرمونات بالجسم تنفرز.
0: نعم.
1: بالليل.
0: نعم.
1: عمود شنو عمود الإنسان يرتاح بيها، نظم. نعم. أمور حياتك بشكل صحيح، عيش حياتك صحيح، هاي الأمور طبيعية تصير، روتين، أنت قرأي عندك روتين، لا تخاف منها، هي مو فد شيء بعبع كبير.
0: بالضبط.
1: لا تفكر، يعني للأسف دا أشوف طلاب بعد ثاني شهر بالدوام، بعد هسه أو هو امتحانه قبل أيس، أعيد قررت أعيد السنة، زين أنت بعدك ما بديت.
0: أو يأجل.
1: والله ما جاوب، درجاتي مو زينة، إيه درجاتك مو زينة، مو هي المدرسة بالسادس ينطون أسئلة صعبة للأساتذة، حتى أساس يشجعوك أنه شنو؟ أنه أنت تقرأ.
0: نعم.
1: أنا أنصح للأساتذة.
0: نعم.
1: إنه خلوا أول امتحان لكم سهل.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني بالامتحانات الشهرية خلوا أول امتحان شهر. نعم. حتى الإنسان حتى الطالب يحس نفسه إنه فعلًا مسيطر، هو قاعدته جيدة.
0: ويصير عنده تشجيع. ايه. لل.
1: يعني أنت من تعطي أسئلة صعبة راح الطالب يأيس من البداية، يأيس لا أنت أعطي أسئلة سهلة، أسئلة واضحة، حتى الطالب يبين نفسه إنه أوكي هو مسيطر على المادة، هذا ينطي تشجيع وينطي حافز إنه راح يقرأ أكثر وأكثر، هو راح يقرأ كل الحالات. إذا تجيب له أسئلة سهلة وجبت له أسئلة صعبة هو راح يقرأ، لكن تبي تجيب له أسئلة صعبة راح تأيس من البداية راح يبطل.
0: أكيد. صحيح.
1: زين.
0: كلام منطقي دكتور. طيب كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوا، شنو تحب توجه؟
1: بما أنه الطالب هو مراهق وأهله هم اللي يضغطون عليه على السادس، ولا أكثر طلابنا يجي السادس معظمهم صراحة ما يجي امتحان أصلا، يقول شو الدوخة هذه.
0: صحيح
1: زين.
0: صحيح.
1: إنه تعاملوا مع ابنكم مثل كأنما سادس مثل أي سنة له، تمام، خايفين على مستقبله، خايفين على حياته، يعني هو سوى عليه. إذا هو مهمل أصلا لا تتوقع بالسادس هو راح يكون فتشي، يعني هو منظم أفكاره أنه عن بسادس أقرأ والبقية أهمال.
0: صحيح بالضبط.
1: أكو ناس من العطلة بدأ دخل ابنه دورات تقوية وأساتذة، خلي يستفتح شوي، يرتاح بعطلته، خلي ينطيف المجال شوي، يأخذ نفس، عنده سنة كاملة يقرأ بها، هي كم كتاب.
0: صحيح.
1: زين، يعني راح يقرأ بالعطلة وبعدين ايش راح يسوي بالمدرسة؟
0: تنظيم الوقت يعني، هو
1: يعني تلقاه دخل المدرسة ومكمل مادة، زين، حتى ما ارتاح، فيتعب لأنه خامس يبدأ يقرأ، يخلص امتحان ورا سنتين كلها قراية.
0: صحيح.
1: انطوه مجال، راح انطوه وقت الراحة مالته، خلونا فد، يعني إذا هو عنده فد جدول معين يرتاح به، يطلع ويا أصدقائه، يروح جيم، يروح شيء، كلش مفيد هذا الشيء له.
0: هو مو كل النهار إيه؟ مخصص للقراية.
1: آه بس أقرأ، راح ذاكرتي تبدي تضعف، لازم أطلع، لازم أغير جو، لازم أستمتع شوية حتى ذاكرتي تتنشط.
0: دكتور هي مو بكثرة الساعات اللي يقعد على الدراسة.
1: لا لا، يعني هي بقيمة الساعة، إيش قد أحقق من هاي الساعة؟
0: بس مركز أي. يعني كافي.
1: أفضل تكون.
0: أكيد أكيد. طبعا احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نقول من الفائز ويانا. فاللي فازت ويانا هي رحاب، فانتي مخيرة انه تريدين جائزة من عندي، من عند الدكتور، فاحنا اثنيناتنا متاحين. طبعا دكتور وسام الذنون استشاري نفسي، نشكر حضورك وتواجدك معانا والمعلومات الثمينة اللي قدمتها للمستمع والمشاهد عبر برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوا. شكر خاص لك دكتور، وإن شاء الله إن مرة ثانية لقاء وياك، لأن إحنا ما نقدر نستغني عنك ما شاء الله. معلوماتك وخبرتك بالمجال النفسي يعني في غنى عن التعريف. وأحب أقول لكل طالب يسمعني، إذا كانت نتيجتك اليوم ما تشبه أحلامك، اتذكر الرسوب يؤجل الطريق لكن ما يلغي الحلم، وحياتك أغلى من أي معدل وأغلى من أي جامعة، لأن الإنسان لا يقاس بورقة نتائج بل بما يستطيع أن يصنعه بعد كل عثرة. وأحب أن أختم بجملة أرددها دائما في جلساتي العلاجية، المعدل قد يفتح باب كلية، لكن الإصرار والمرونة النفسية والإيمان بالنفس هي اللي تفتح أبواب الحياة. وشكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، كنت معكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية في العلاج المعرفي السلوكي في برنامج صحتنا النفسية. أكيد إلي لقاء قريب معاكم، انتظروني بالجزء الثاني من محور حلقتنا اللي يقول حين يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ دمتم بخير واعتنوا بصحتكم النفسية قبل كل شيء. مع السلامة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

سلطان صدق ليمة كردستان تغبى خمشنبا ألبي ديناري أخ أدرى تختايا الفعلة قطاعة دي لنايا حلبوسي مطال أربيل بصغبرتا رشميتا قلت خميموثا ماخل كردستان ودرغت خميموثا قريوتا الخمشي ما أيتا بقرميان صدر رميوثي ميليشيات خسيباثا بعثت قطاعة هدامة حشد وأمينوثا تبعتا زينب إيداد أغدانوثا بغداد خيف عصيانة هي ولاية بشقالة زينة دودة مزينة عمر وقتا خضرة قطلت خمشة مالوخ إيرانايا بعراق وشوناية دربنة من قودة الإيران وقابلتا دأسيوثا منيانة دقطيلة بزوعة أرعاية بيابان ريمت الأربو طلافي ترامب دارش الفوطاطة قيساية لمخيتات باسم ريشة عشينا لقوى النيشة إيرانية.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: دكشميتون الراديو عنكاوا من مذيتا حبي وتعنكاوا

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حكومة إقليم كردستان تحدد 500,000 دينار كأدنى راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص. الحلبوسي يصل أربيل في زيارة رسمية. موجة حرارية تضرب كردستان ودرجات الحرارة تلامس 50 مئوية في قرميان. الصدر يتهم الميليشيات الوقحة بالتسبب بمقتل عناصر الحشد والأمن ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة. بغداد تحت ضغوط دولية لنزع سلاح الفصائل المسلحة مع اتساع دائرة التوتر الإقليمي. مقتل 5 مستشارين إيرانيين في العراق ونقل جرحى من الفصائل إلى إيران لتلقي العلاج. عدد قتلى زلزال اليابان ارتفع إلى 34. ترامب يدرس خطة عسكرية لشن ضربات عقابية مكثفة ضد أهداف إيرانية.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

سلطان وثدق ليمة كردستان متغبى خمشنبا ألبي ديناري أخ أدرى تختايا الفعلة قطاعة دي لنايا حلبوسي مطال أربيل بصغبرتا رشميتا قلت خميموثا ماخر كردستان ودرغت خميموثا قريوتا الخمشي ما أيتا بقرميان صدر رميوثي ميليشيات خسيباثا بعثت قطاعة هدامة حشد وأمينوثة بعثة زينب إيداد أغدانوثا بغداد خيف عصيانة هي ولاية لشقالة زينب دودة مزينة عمر وقتها تخضرة قطلت خمشة مالوخة إيرانية بعراق وشوناية دربنة من جودة الإيران وقابلتا أسيوثا منيانة دقطيلة بزوعة أرعاية بيابان ريمت الأربو طلاثي ترامب دارج الخطاطة قيساية لمخيتات باسم ريشا عشينا لقوى النيشة إيرانية.

حبيبة الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة، يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

حكومة إقليم كردستان تحدد 500,000 دينار كأدنى راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص. الحلبوسي يصل أربيل في زيارة رسمية. موجة حرارية تضرب كردستان ودرجات الحرارة تلامس 50 مئوية في جرميان. الصدر يتهم الميليشيات الوقحة بالتسبب بمقتل عناصر الحشد والأمن ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة. بغداد تحت ضغوط دولية لنزع السلاح الفصائل المسلحة مع اتساع دائرة التوتر الإقليمي. مقتل 5 مستشارين إيرانيين في العراق ونقل جرحى من الفصائل إلى إيران لتلقي العلاج. عدد قتلى زلزال اليابان ارتفع إلى 34. ترامب يدرس خطة عسكرية لشن ضربات عقابية مكثفة ضد أهداف إيرانية.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيفي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواطة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
3: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

راديو عنكاوا، راديو عنكاوا، راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.